أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وداه وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا خاك امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، خاك امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه عمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالع، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حاجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لها ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، قال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاها نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لها يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظه دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحه ما بعرفه، ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، قلت له ضيف قاعد في ديوان جيراننا. خلاص ولدي في اللحظة دي كتبت ويقول لها يا خالتي ميادة العربية دي الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم، ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكاد من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن، الولاد ده الأمس مشوا الحلاقة أنا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع من المحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني
4: ميادة دي الولاية يدها عديد
3: والولاية يدها داري في سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر، حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ضاري طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتة ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه طبعا العربية كبزت نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا خش لهم جوا اللي قام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوه وسلم العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني أول إصابة قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل يا جماعة إنتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده إحنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي أول مرة وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات ديل وقفوا مواقف بتاعة رجولة وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير وألف إحسان لو لا هم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة وكتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف
6: كيف أولادي؟ سلام عليك كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ذي العاطم وجيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما شفت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال أنا ما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته هو الولد نزل بغادي انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجالوا عند رابو زيد بالسلاح والبسكين كلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا.

والسودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوى المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت. وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمها مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
1: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة رأس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد.

0: زي بيجدد له وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عندهم اكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليله ما يلقى طريقه ويقول بكره وشغله ذاته صعبه شويه يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما اعرف رايكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعين راديو دبنجا، ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات، وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجا، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كمتابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلف الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجاريه. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولايه الجزيره يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بيقولوا. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفاده المرجوه، يعني ما استفاد الاستفاده المرجوه، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيره، في الناس المعسرين الان ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في اشكاليه ثانيه، يا هاي اشكاليه الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو اساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة، طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف. ليش؟ نو للتسيير،
5: ما عارف يسير وكيف ذات المعرفة. ده كله كوم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لا من نجي للسوق لا من نجي للسوق بنلقى إنه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر تاني. وده طبعا ده طبعا مهمة الاتحاد، الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30,000 دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
6: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتالي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح، حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسحوا بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي الله يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآسي. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهلنا البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك باي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لانها تقوم باجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج انها يقابل افعال تقوم بها البنوك. اولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة انها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض انها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، واصلا لا يكون هنالك تعالي انت بتقول في شنو انت ما فاهم. نو، يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا، وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملف

0: لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وستساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
2: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا. لكن طبعا في النهاية أنا بتكرر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
1: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بيت؟
2: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة النظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاول الجاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس. أما الرئيس في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسد ده هو في الانقلاب اكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلا محافظ بنك السودان ووزيرة الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المغلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجميد التعاون المالي؟

0: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح، ما صحيح التدهور ده اساسا يعني اسه بدا من 2021، لانه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وفي وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصارف، من المنظومة المصرفية العالمية، هي بنك البنك التنمية، البنك الدولي والمصرف الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار، المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز، تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبر بأمر مجموعة البنك الدولي، وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مزارع فاديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء، اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غامة الدول الرعد الراب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي خطوة السكة حديد، خطوة البحرية، خطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب، يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في أحد الفترة انتقل العامين ديل، لكن حصل سيد باك كبير جدا، انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة التغريبية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مصدرة العقوبات. كما ذكرت الإغاثات الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه دي في ناس في وافه مقطع هي الاستدفات ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بالاقتصاد مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطاياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions، اللي هي دي بتعني انه اي منتج او اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص، ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه، ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائره ايرباص للسودان او حتى بوينج، لان طبعا بوينج اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز، لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف، يعني مصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باريس باغي بانك دي برضه باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصرفي ده برضه يعني فرض عليه امريكا عقوبات لانه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشماليه. فدي هنا خطوره العقوبات الامريكيه ليست فقط ذات بعد ثنائي وانما تمتد اثرها لكل المنتجات الامريكيه. وكذلك السكه حديد، يعني السكه حديد بالمناسبه يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عدد من نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه حديد غاترات من مختلف المسمات، يقول لك هذه السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشل تمشي كسر كله. عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت، مقرشة كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة، يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الإنغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع اللي هو بتاع العطبرة ده هو قطر بيمشي من قطر النيل بيمشي من عبر الخرطوم, في واحد بيمشي من الخرطوم لمدني, ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني, وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد, انهار قطاع النقل الجوي, لأنه بيعتمد الاتحاد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية, وكذلك السفن, حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة, كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام, حتى ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام, حتى السفن الموجودة حتى أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية, في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك, لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنجاز, وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
0: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوط السعرية أو خطوط البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية, هي تتحكم فيها أمريكا, كما قلت أن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرف العبيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية, خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
0: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها, تمام, لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير الماليه دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الى واشنطن لحضور اجتماعات البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعات الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج الاجتماع السنوي, ويرجع بخف الحنين لانه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على يسمى بالباور فوتنج في والاتحاد الاوروبي, يعني مثلا انت لو عايز تعيد على غد السوام مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار عفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت, كل دوله بده اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد, هي بتاخذ 16.5 في المية من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1, لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%, ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز, هي هو الصعبة الخاصة دي, طبعا هي عباره عن عمله وهميه سنه 69 على السوق نزلت عشان تحل محل العملات الصعبه دي.
1: سؤال اخير دكتور المدلي, كيف يمكن للسودان الاستفاده من حصته في حقوق السحب الخاصه CDRS البالغه نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
0: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو ستيرلينج أو هكذا يعني أو دولار, لكن طبعا دي فيها مشكلة خطيرة دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنة 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور كان عمل الولايات المتحدة الأمريكية وافقت إنه في تستحدث يعني وحدات سحب جديدة يعني, عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروق لكن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتنج, الولايات المتحدة الأمريكية بتنتج 16.5 16.5% من البينال باور بوتينج، ولذلك لها شبه ما يشبه فيما الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحي صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري في كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البحث كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو سحب الخاتل عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية سيد منه أنه ممكن نستعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما قلت أقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا لا لا ترد لا ترد يعني بدوك 1.5 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستلم منها عند الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد ما لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استهلاك الأسواق في فشل دروينج رايس في السوق الخاص، ولذلك قالوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضعها صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبيك نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحرب طبعا جاز زيادة زادت عقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحرب خاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لحب سنة 93 أنا ديكس دي ما كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاعة أمريكا تتهم السوان أو تهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكيميائية بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي تيجي الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تيجي الأسلحة الكيميائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكيميائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السنة ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور كامل يا وزير الدولة الإحتمالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس إنه شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان
2: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق
3: قضايا الشباب

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعل هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي. يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري, إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي, وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني, منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني, إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني إننا كمية من الشباب تم ترفيق حملهم تم سجنهم للفترة تتراوح فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه. وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد, وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري, ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة, واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب, هي تكون في ضمانات. لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة أو هم شايفين الحسم العسكري يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة كتائب الراعون المقاومة الشعبية الموجودة الهناء في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته, المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقال له الحاجة دي ما بتتمشي ساكت, دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت عنها. لو في شروط اي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة, بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية, عشان كده في كل الهناء لكل الاطراف بيقول لك اي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم في عدالة في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاع الناس بيكون في السجون في الفترة الفاتت دي والجرائم اللي ارتكبوها في ترفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت, دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طواري القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل إنه يكون في شكل تاني إنه المسألة بتاعت إنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية, وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته والتعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع, برضو هو نفس الاتهام موجود باعتبار انه برضو في فترة من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه، بالذات في المناطق بتاعه الفا والمناطق بتاعه البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب، وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام، يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة، يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة، واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان، نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حاله حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيره جدا يعني اقتصاديه واجتماعيه وامنيه علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجه اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر، يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم، ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا. يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصعب على اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمود طوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمود طوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عزة محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات في المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونيا.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء أعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم ش... وفي في نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس. والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة، بتواصلنا مع الأسر خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه اي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزله بالنسبه لهم، وبيكون مزيد من المعامله السيئه والحرمان من الادويه والطعام بالنسبه لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم. ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتنوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه، قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية، وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجة أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بوت سودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا محتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد، وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان ووجود متغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديد.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبدالله وداعة، قالت لراديو دبنجة أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو الضمن الضمانات دي. طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه، وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف أما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص.
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع ما في شيء يدل على إنه ده متحف ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقم؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة.

0: يستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: أو التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحه كده، وفي اوساخ قافله المجاري، يعني المفروض يكون ده برضه شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضه وخطر المياه الراكده يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجة وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

حب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل، بما يشمل المسؤولين على الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان، وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب إنه المسؤولية قدامه أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين، وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث ترسل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفى الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
2: داس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة، الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حالياً بالتوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: من المعسكرات،
4: لماذا لم يتخذ القوات الدولية وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
3: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
5: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
3: من المعسكرات،
5: بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر،
6: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم، أحلامهم،
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجا. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
8: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسقين لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا نازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني. هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل، هنا ما في غذاء تماما يعني، خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة، دي دي دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، بيجي في في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا يعني، حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خايته زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
9: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
8: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خيتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس تبقى، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة يعني، دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان أنا ما يتكلمنا في المجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة كان قدر شنو، وقدر كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف يعني، كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمه لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني إطلاقا، ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت يعني، الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأنه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لأن الناس أصبوا إنه النسية يعني، مجتمع دولي ذاته نسي الناس يعني، دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سايل لحل مشاكل كله، على أساس إنه الناس تقدر تعيش، كل الناس بتكلم بيجي بده مخترعات، مجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت يعني، الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
9: يعقوب أنتوا أشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا إنه السنة دي حتى الخريف تأخر، وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كثيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها، شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
8: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة، بس أنا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات، معسكرات قريضة يعني إنه هو نسي منسية، قلت لك هو ده في آخر ركن داك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما أنا مع في الاتصال، لأن عشان إنه ما هسه شبكات تلا استرلين ما في شبكات، واسترلين ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا رسالة شبكات ما عندهم، والتلفون العرضي ده ما شغال، لأن الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في أي تلفون عرض ساكن شغال إلا استرلين، واسترلين ده عشان أنت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكلة بالنسبة للمسكين الموجود. معسكرات قريدة زي وزي المعسكرات الباقية يعني، ما عندهم أي حاجة، أنا أقول لك لا مياه لا أكل لا شراب لا أي حاجة ما موجود يعني، ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس القاعدين في في جريده مثلا, لان جريده شويه بعيد مننا وبعيد من من من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله, يرسلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه, وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
9: مشكله المياه,
8: مشكله المياه اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل, لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان, وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه, المياه حتى الان ما نزل يعني الزراعه, يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه, يعني المياه تاخر. ولو مياه في بيها لاق المياه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجه, لكن بيها ده حسه مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات, بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص. ومعسكر كلمه زي زي اي معسكرات الباقيه ايضا, كذلك في المعسكرات الباقيه ما من اي معسكر والا يكون في زحمه في في في المياه. المياه الشرب ما موجوده, الناس بمشي بيشربوا مياه في في الوادي, ومويه ده مسافه بعيده جدا, والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه, يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع يعني, وده حاجه جدا. المياه ده طبعا انا احنا ما نقول اكثر من ما حسنا احنا قاعدين نتكلم عنها, قاعدين ننادي المجتمع ده كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده, عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير, لأن ما في زول بيجيب خبرنا. يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل, ولا مجتمع دولي عنده عمل, ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلموا التبرعات. أنا قاعدين نسمه في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجود. يعني
9: الصحة
8: والأمراض والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة, يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصصه الأطباء. يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي, يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة, تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة, فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين, فجأة تلقى إنه نفر نفرين, تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت, وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود. وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود, والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة, لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة, حتى المنظمات مرت يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم, هيكتب لك روشيتا, والروشيتا ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق الملح طعام, يعني إنه واحد بيجي بخط الروشيتا في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك. إنه الأدوية ما موجودة, الوضع الصحي متدهور جدا, يعني ما في وصف ذاته عشان نقوله, يعني لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انقاص المجتمع الدولي. لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر, فانه يتحركوا ما يتكلموا في المنابر يساوونا, عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نقط انه ان احنا عباره عن بشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
9: يعني احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
8: نديك نموذج مثلا, نديك نموذج أنا حاسة حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت, ومنظمة ألايت إنه هو جاء وينتهى من الستاف, معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر, يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمسوى معسكر, ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد, يعني الناس القاعدين كلهم شغالين معناها عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب, يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود, ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف, حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو, لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص, ما عندهم دعم وكده, حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا, وهسا مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط, قد يكون ألايت بعد شهر يقادر لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا يعني إحنا كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه يعني إحنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. أنا أقول لك منظمة رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء إلى حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية مع ناس دي الناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة برضو مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر يعني. أنا أقول لك أنا أديك مثال بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كل حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان إنه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا إسعاف على أساس إنه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين يعني. الصحة ده يعني متدهور تمام. إذا كنت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات دي قادر
9: تمام يعني. في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
8: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكر للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلامنا ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني يعني، انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لأن عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان، ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كله كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وعنينا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يرموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا
9: تمام
8: فضوا سيادتنا علينا، ما يخلوا أرواحنا لأعتقد الناس غصوا منهم أهمية لمجتمع الإنسان البشري.
9: شكرا جزيلا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقة ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليبيا لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين؟ كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة. إنه أختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
4: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وطن العقل، ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
4: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
5: أقول لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة

0: مصفوف كمية وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بدأ عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخلها المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيقعدوا واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعت عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب. يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، تكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية بتصل المسدس بيصوت وعطى الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبليهم، فبنعاني بنعاني شديد. كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك، فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله. يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك احنا مش توفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 وما قروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زياده. فهم درمان يعني ازمه، وطنبط الاغلبيه ما شغاله، والتكدس اصلا في هم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيف، ونمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو تحت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف، فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي، وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف، بصادف اجي في يوم او يومين او اكثر عشان اتحصل على الوقود عشان اشتغل يوم او يومين وارجع ثاني اجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بان انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود، فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضو هتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد، وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات، لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم، ولكم منا جزيل الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقت البنزين تم إيغافي من شغلي.

0: عملي وأجيب في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وعود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعر بقد ما متناولة. يعني احنا كنا من أقل مشوار ب2000، هسه أقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطية معنا الشغل، في الشغل مغطية معنا، واضطرنا أوكاد إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. يعني إحنا مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحنا بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ب5000 ده بيجي مغطي، أقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله إن شاء الله حتفرج إن شاء الله. نطالب يعني إنه يحلوا لنا الأزمة دي إن شاء الله سريع.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جزد الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طاردة شفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تذكروا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل إنه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خدته في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكايات تحت أربعة بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه مالكم يا أولاد فشنو قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة هي بتعرف عمارة خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية قالت للولد شيلته ده نزله قال لا ما بنزله المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا وقال لك شنو قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع اللحظه اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص خلاص قام لولا ميادة دي يدها وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك قالت له اقتلني لكن من هنا وبتمشي باللحظة دي الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم يعني ما تابع اليوم هم زادهم الضيف قاعد في ديوان جيران خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم الناس دي خاطفني مرقوني منهم اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجاه الباب البجاي خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة في اللحظة ديك نحن لحقنا أنا شخصيا ما حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي الشباب حصلوا هناك على العربية
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد كان موقفها مخاطرة كبيرة لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته مؤجرين بيتنا احنا الولاد ده الامس مشوا الحلاقة انا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفها على الثلاثة ده اي زوجة ماشي بشارع من المحلة ديك العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري قال له الولد ركبه في العربية في النص أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربي قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة قالت لا كسيرة قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامه وعبوه وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين قال الحاصل شنو قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها وقال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة بره هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، لقاهم واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال لي عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل.
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت مشيت، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، لما أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وانا هون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بالسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحسم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حسم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع مدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد إنه يتم سجنهم. وهسي حاصلة يعني إننا كمية من الشباب تم تلفيكتو حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخط يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان ماشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسم من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بيكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب أتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل إنه يكون في شكل تاني إنه المسألة بتاعت إنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته هو التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانة كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حاله حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيره جدا يعني اقتصاديه واجتماعيه وامنيه علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجه اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن ما بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جداً ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا. يعني احنا قاعد نكرر فيه، وان احنا كدولة سودانية بنقول انه اللي هي تعدد الجيوش، يعني احنا الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول انه والله يا اخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف ان السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج الى الإمكانات.
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا انه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني اول حاجه، اول تحدي ان احنا محتاجين يعني تتعامل الصناعه تنشئ صناعه للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن انا ما اقدر اقول انه اي ورشه تصنع، لانه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة تكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات، ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجأ ليها عشان من المركز يجيني المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما نحن يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 ل 120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعار، يعني بنقول من 100 120 لغايه ماكسيمم 150. دي تجربه دي سعر ريزونبل، بتديك كفاءه كويسه، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسه يعني. لكن التحدي الكبير انه انشاء صناعه وكل اصحاب المصلحه يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى انه في مثلا المجلس الاعلى للبيئه يكون يعني خدت الحاجه دي من اولويات ويساعد، لانه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود ايجابي للبيئه. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن ان احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة، يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي نازل يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وأنا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بالنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس الوسطة يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لقينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا وبيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتم الاعلاميين ليل، يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه، انتم تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكيها لك مع المرأة في الريف، يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابتها العالية لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسيك لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني يعني. هو في جزء في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسي، لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت النساء يعني، فكانت استجابته ممتازة جدا، وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي، يعني اللي هي مع منظمة، أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها، وكنا دارين نستمر يعني لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم يعني، بالعكس. لكن دارين الإعلام يساعدنا، ودارين الشركاء يساعدونا في إغامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها، أنا صراحة باخد منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة، وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني. أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم، بالنسبة لي المحل بتاع التجارب، فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي، فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية نتائج. لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا يعني. البصل بتاع الملاح بتاع التقلي وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إني أحمره في الزيت مباشرة، معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مر كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من إنه المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني، مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني، أو القطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض

0: ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعملوا شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسه الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
1: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج للتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللدائر صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الدائر لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة.

0: هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي يزغرد في نصوت الناي وأقول لك الغرام جرسة أقول لك القلب بكاي ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي يبشر فينا بوخ الشاي وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جن بيك يا جن وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين قطع هديمك يا وليد مقدود هديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود شين بنسو وخيك من شهر مرفوض قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في الليبريك أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود هديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت وكتمل حد دموع موجود دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز كل شيئا صعد في السوق من الكبريت للطايوب وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين ام الزازيت كوس الدين مشيت لسميه بتمامون لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصوره بكم لون وقت في نشره الاخبار ظهر مكه البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه يراري بالالوان وقت في حشايا طباق نار طريد رفد الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينيك متنوم أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض
1: ونواصل معكم سامعين الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية
2: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد ما عليني ضي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخل الحس بي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذاتي غمس وإنك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على شوق بحفق ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أنايش وإنك أشيك ماليني ذي حد السكات وحواسي بيهم مصدقين وإنك يغيب.
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
3: عزمك كوباية شاي، يلا تعالي يا حبيب الروح، أنا عزمك كوباية شاي، نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم، لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي، زي قلبين وحبيبي براي، نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي، يسقيني حبيبي الريد تجيبه حنان المين جواي، معقول الزول بيقوم سكران، ده أصلا ما كوباية شاي، قلنا كلام جواه كلام بيهم سابت كل أعضاي، بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي، خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي، جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي، قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي، بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويب.
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
4: معنى معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به، وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به، جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدي بخدي به، يعفو بتمرق من تواخله والله بيصنع بإيديه، الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة، مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه، يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة، ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة، وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له، ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا، وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا، نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه، نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه، كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.
6: أقول لكم خلي بالكم.
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع ويحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الاغلبيه العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين 3 ساعات وما شايفة اصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018-2017، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق إنه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لأنه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء إذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك، فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا، 4000 يوم قروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زيادة. فهم درمان يعني ازمة، وطرمبات الغلبية ما شغالة، والتكدس اصلا فيهم درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها ترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف، فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات.
6: فتنعكس عليه أزمة الوغود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. فبصادف أجي في يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بان انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو هتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حق البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت, وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل, ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعر بقد ما متناوله, يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطي معنا الشغل, في الشغل مغطي معنا, واضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29 بره بيبيعوا ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار, يعني مشوار ابو 5000 ده بيقى مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الأزمة دي ان شاء الله سريع.
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبوا
11: يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
12: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوه دعمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهرطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاية عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب ده القافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص، خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة، الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا، الولاد ده الامس مشوا الحلاقة لما نجي راجعين العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده لأي زول ماشي بشارع للمحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عجيب
3: ولولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه، العربية دربها وينه؟ قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، لقاهم واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش، قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل.
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وكده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عارفين لاي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشيت، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كانوا ودوك المركز أنا معاك وكانوا بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند راب زيد بالسلاح والبسكين كلهم راب زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ajuda baiana.
1: A Deus.
2: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك أنت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف أن السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج إلى الإمكانات؟
3: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا إنه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني أول حاجة، أول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، صناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة تكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما اقدر يعني اي حته ثانيه الجا ليها، عشان من المركز يجيني المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما نحن يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على الاسعار، يعني بنقول من 100 لـ120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، بتديك كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة، وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني فيه اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن ان احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة، يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي نازل يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وأنا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
2: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أن الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
3: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس الوسلطة يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لقينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا وبيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
2: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
3: والله حقيقي طبعاً إحنا أولاً أقول لك محتاجين لكم أنتوا الإعلاميين يعني محتاجين إنكم تساعدونا وتوصلوا المعلومة. إحنا بنديكم المعلومة بطريقة علمية أنتوا تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكيها لك مع المرأة في الريف يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابة العالية لأي حلول يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمل لأنه صعب ما بتقدر تبنيه ما بتبني يعني هو في جزء في ديزاين بتبني لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت النساء يعني فكانت استجابته ممتازة جدا وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22 وكنت أتمنى أواصلها برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي يعني اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة وزي ما قلت لك استجابتها وكنا دارين نستمر يعني لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم يعني بالعكس لكن دارين الإعلام يساعدنا ودارين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها أنا صراحة باخد منها الجديد يعني أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة وأنا شغالة معاها أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى فجابت لي حاجة جديدة بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان بدأت تحمره في الموقد الشمسي فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج لما جيت أظن كان حصلت حاجة المهم لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح أدى نتائج جميلة جدا يعني البصل بتاع الملاح بتاع التقلي وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي قلت لي أدى نتائج أحلى من أنه أحمره في الزيت مباشرة معناه وفرت زيت فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
2: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك بالرغم من إنه المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني
3: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم يا هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني أو القطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض يجمعنا حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسه الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
2: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات. وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ.

0: ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: راديو دبنجا راديو
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
5: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك، تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس، نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين، وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين، وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي، أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت، وكتمل حد دموع موت.

0: السجود دحين أولي ودين ما مو قالوا ناس إنجاز وش نسوورنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز كرشيتا صعد في السوق من الكبريت للطايوب وكان جانا البخر البخت وكان جانا البخت تموين رطير سكر وصابونتين نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارب ملين أمي الزازيت كوس البدين مشيت لسمية بتمامون لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه ويراري بالألوان وقت في حشاية طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم دحين أوليد خذ المال مو مال الدين وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله وكان المويه يسيب حطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض
1: ونواصل معكم سامعينا الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية
2: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخل الحسبي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم غياب واصبح حقيقتي الممكنة وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذات الغمس وإنك تصاوير انتماعي لحظات شرودي وكل حس وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفظ مستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم مستخفين وإنك يغيب
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة
3: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تقيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تقيه وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده اصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه وكلام بيهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بتعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي تحياتي دكتور سويب
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني
4: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتبه. جاني فجأة سؤال للي بيقول أرخي ريدك وهدبه، هي عطفة بتمرق من تواخله والله بيصنعها بإيديه. الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة، مال في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه. يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة، ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة. وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له، ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا، وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا. نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه، نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه. كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني.
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة. يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها. يعني بسبب إنه الدولار زايد، الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع ويحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده أنت ما بتصل للمسدس، مستحيل تصل للمسدس تكب، لأنه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بدأ عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخله المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيقى واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018-2017 صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق إنه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لأنه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف، الكهرباء إذا قطعت بتواقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية بتصل المسدس بيصوت وعطى الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبلهم، فبنعاني شديد. كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك، فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000-3000-4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا أخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 وما قروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطرمبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم، حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين مافي، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين مافي، فالله المستعان.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف، بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجيب في الصفوف، ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود، فلو اشتريت بنزين من السوق الأسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضه هتضطر تشيل المشابير أو الركاب بسعر أزيد، وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات، لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم، ولكم منا جزيل الشكر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقت البنزين تم إغافي من شغلي من عملي وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وعود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل. ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعر وبقت ما متناولة. يعني احنا كنا من أقل مشوار ب2000، هسه أقل مشوار لو شدته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطية معنا الشغل، في الشغل مغطية معنا، اضطرنا أوكاد إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29 برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار أبو 5000 ده بيجا مغطي، أقل مشوار لو ب10 برضو أبغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله إن شاء الله حتفرج إن شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
7: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبيس الصدور.
11: راديو دبنجا دبيوة جرم بلالفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هداب ننقدي اين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
12: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناه يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نشرت علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته في من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل وراجعين. وحسب شهادة واحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تكلم انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد ده حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خدتاه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهو معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية، اللحظة دي بتاع العربية وقف، دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت لي الولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص، خلاص قام لولي ميادة يدها وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وابتمشي. باللحظة ذيك الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ، خلاص في ود يعني، أنا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم يعني ما تابع اليوم هم زادهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كتبت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عربة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكاد من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربيه، نفس العربيه اللي قادمين فيها الجمره دي، والله متابعين الولد بتاع العربيه ده مهدده مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن، الاولاد دي الامس مشوا الحلاق انا من جرا راجعين، العربيه دي طردت اللي شفها على الثلاثه ده، اي زول ماشي بشارع للمحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربيه حاصره العيال ده، قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربيه في النص، أمتنا الهسي اتحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين وخلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولده أسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده يركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعا العربية كبزت نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا خش لهم جوا لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطف الطفل قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفه دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول اصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لا اي طريقه كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف
6: كيف اولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله انا قاعد جوا البيت بسمع العيال ده العاطم وجيت مارقه جيت مره لقيت اخو الصغير ده قال اخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وانا ذاتي ابو ده انا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي انا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما شفت لقيت ميادة دي واقفه قدامي تتكلم لي انا الميادة بالباب الغريب وانا بالباب الصباح قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبه يا حبوبه قلت له ما تبكي ما تبكي انا معاك لما ادوك المركز انا معاك وكان بيتكم انا معاك هو قال لي انا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص راح انت بس متخبر انا راح معاك لما شافني كده حرهلت قال لي اوضحي كده والله نضربك قلت له تفضل اضربني قلت له تفضل اضربني وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته نهول الولد نزل بغادي انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البداية يا هي زيدة
1: عاد الطفل إلى أسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون أن يفقد الحي أحد أطفاله لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أوقات السلاح كلها عبر دولة تشاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات
0: للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهده. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا إذا إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان، وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف انطلاق الغزو، انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع. وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد أن بعد معارك لجأوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية. أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس؟ فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة لتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أن توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل. كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
1: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
0: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم القليل مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار السودان. إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
1: طيب
0: لذلك لا نعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
1: طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن أربعة بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل حدود السودان. أولا ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
0: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، لا أعتقد ذلك. لكن
1: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
0: مؤكد.
1: يعني من بالتحديد؟
0: الأمارات المتحدة، أمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور، فالأمم المتحدة ومجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة، يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن, أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم هو بذلك، لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني، وأنا اعترضت على هذه المنطقة على هذا المنطق، فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق، نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال؟
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع، هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض وهو أمر غير سليم؟
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد

0: وسائل مختلفة. مثلا التعمد لقطع الكهرباء وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولز أن يشير إليها، ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه، يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه.
1: نعم. طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجاباتك السابقة إلى التشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغرق على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إنجاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها، دون يعني الرفض الحاسم لمقترح

0: موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
1: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة. فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
0: نعم. طيب دكتور، هناك اتهامات مواجهة للإمارات بتعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده. يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالظفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
1: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ الأدلة التواطؤ والدخل هذا الحرب أمر مكشوف ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتل من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة لتصديق الترهات التي تدعيها الإمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في, في تغذية الحرب في السودان.
0: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي. يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
1: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة، هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
0: نعم.
1: فلذلك
0: نعم.
1: إذا هي يعني إذا هي وقفت مع السودان فأنا أعتقد أنه يعني هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك يعني نحن نرى أن هناك نمو في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
0: نعم. دكتور الأمين عثمان الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا وشكرا جزيلا لوقتك.
1: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
0: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا، فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.

0: ونعت زكا الرزق الله ونعت زكا.
1: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت. وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولاية الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان، وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
8: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها، يعني نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع ليها شهادة ولا شهادتين. لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بدك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا، يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية، بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني. ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر، والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده، وما أعرف رأيكم شنو.
7: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية جيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيج وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقفوا على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي، بعطشة وبخسائرة، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
7: أصغانا مستمعي راديو دبنجا، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضه ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضه توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضه مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري ودور الحكومة والمنظمات شنو. وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجا، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر، في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولابد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا ساغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله، ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات، على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلفة الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت الاتحاد، اتحاد المزارعين
12: يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل 250,000، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30,000 من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلفة الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30,000 دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30,000 ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لا من نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في اسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30,000 دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
7: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
6: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف ان السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج الى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا انه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني اول حاجة، اول تحدي ان احنا محتاجين يعني تتعامل الصناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة تكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفتك بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجا لها عشان من المركز يجيني المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما نحن يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز البيفرم، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعر، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، دي كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع لك التلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية رحيلة وصلت ده في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي ناس زول يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة ده تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وأنا لو الناس كل الـ أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بالنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت. يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس اللي وصلت يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخد المحسنة فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله أن إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة أن إحنا جاهزين يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا بيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتوا الاعلاميين ليه يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومة. احنا بنديكم المعلومة بطريقة علمية انتم تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة احكيها لك مع المرأة في الريف, يعني المرأة يعني اثبتت يعني استجابتها العالية لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة, هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله لأنه صعب ما بتقدر تبنيه ما بتبني. يعني هو في جزء في في في ديزاين بتبني لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه, لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت النساء يعني, فكانت استجابته ممتازة جدا. وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22 وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي يعني, اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة وزي ما قلت لك استجابتها وكنا دارين نستمر يعني, لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم يعني, بالعكس. لكن دارين الإعلام يساعدنا ودارين الشركة يساعدونا في إغامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها أنا صراحة باخد منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة وأنا شغالة معاها, أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف, لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني. أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى, فجابت لي حاجة جديدة, بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان, بدأت تحمره في الموقد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم, لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح, أدى نتائج جميلة جدا يعني. البصل بتاع الملاح بتاع التقلية وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي, قلت لي أدى نتائج أحلى من إني أحمره في الزيت مباشرة, معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا, ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك, بالرغم من أن المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني, والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي, وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات زي ما قلت لك, الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء، يعني الشركاء هم ومن ضمنهم يا هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني، والقطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض يجمعنا حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع، المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا، وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكل بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسي الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيب أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معان.

0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
1: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
2: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك، تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس، نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين، وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين، وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي، أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت، وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شي صعب في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين وخوك مرفوض وعدمان الشعر ملين. أمي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح كبير، تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشاية طباق نار، طريد رفض الوليد والجوع، وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد هدي المال ومال الدين، وكي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار.

0: كذابين، أكان بنزين عيدي ما أو جاس يقولوا لك يربط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين، ودي المال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض.
1: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
2: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي لبي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف القنو سطر دواخني حسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم غياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذات غمس وإنك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفظ ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم وسبتفين وإنك يغيب.
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة،
3: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح، أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران دي أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضائي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستة الشاي بتعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويم.
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني،
4: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به، جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرف التمر من تواخله والله بيصنع بإيده، الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه، يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له، ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا، نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه، نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه، كل البهايا أنتم. فاطمة عبد الله تجاني.
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة. يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها. يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع ويحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك. ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخله المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب. يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقفة 6 ساعات 7 ساعات في النهاية متصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبليهم. فبنعاني شديد. كل الطرمبات في أم درمان واقفة. شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة دي صفة حدث ولا خرج. وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو يعني بحاولوا ينشفوا كله. يعني دي حاجة معروفة يعني كل شهر نحن في الحالة دي ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني. يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000. الناس طبعا بترضى بها يقول لك إيه مش يتوفر المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش يلا. الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطنبات الأغلبية ما شغالة والتكدس أصلا فيهم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط الطلبية على البنزين بيكون خفيفة نمشي نكب من الخرطوم نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري أقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة. فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف. ناس بتعاني بين يوم وليلة بتلقى البنزين يتفرج الطرمبات دي كلها فتحت الطرمبات دي كلها شغالة زول داير بنزين ماف. فالله المستعان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجيف يوم أو يومين أو أكثر عشان اتحصل على الوقود عشان اشتغل يوم او يومين وارجع ثاني اقيف في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة. فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الأسود. فلو اشتريت بنزين من السوق الأسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة. فبرضه هتضطر تشيل المشابير أو الركاب بسعر أزيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان. أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقت البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة. لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت وكنت عندي ترحيل ملتزم به بسبب هذه اللزمة وقفت من الترحيل. ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق. بنزين زاد وزاد وزعار وبقت ما متناولة. يعني نحن كنا من أقل مشوار ب2000 هسه أقل مشوار لو شدته ب5 ما بكفي. ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة. برضو يعني ما مغطية معنا الشغل في الشغل مغطية معنا. اضطرنا اوقات انه نمشي للسوق الاسود للبنزين، جالون في الترمبه ب 28.5 29، بره بيبيعوا ب 60، بنشتري ب 60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن ما بنقدر نزيد المشوار، يعني مشوار أبو 5000 ده بيجا مغطي، أقل مشوار لو بعشرة برضو أبغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله إن شاء الله حتفرج إن شاء الله، نطالب يعني إنه يحلوا لنا الأزمة دي إن شاء الله سريع.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجة دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
11: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازك عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وأده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل وراجعين. وحسب شهادة وحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه وخدته في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده وهو معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاية عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت لي الولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفزه، فتح الباب وجاه نازل ولا يدع. اللحظه اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو؟ في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص. خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظه ذيك الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحه ما بعرفه، ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيران. خلاص الولدي في اللحظة دي كتبت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بيجي يلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس ديل مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربيه، نفس العربيه اللي قادمين فيها الجمره دي، والله متابعين الولد بتاع العربيه ده مهدده مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الاولاد ده الامس مشوا الحلاقه، انا من راجعين العربيه ده طردت اللي شوف على الثلاثه ده، اي زول ماشي بشارع من المحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربيه حاصره العيال ده، قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربيه في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين، وخلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه، العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعا العربية كبزت نزل الغايدة اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا خشلهم جوا لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطف الطفل قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفه دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول اصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لا اي طريقه كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف
6: كيف اولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله انا قاعد جوا البيت بسمع العيال ده العاطم وجيت مرة لقيت اخو الصغير ده قال اخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وانا ذاتي ابو ده انا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي انا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفه قدامي تتكلم لي انا الميادة بالباب الغريب وانا بالباب الصباح قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة قلت له ما تبكي أنا معاك المدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلام نجادل فيه كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته نهول الولاد نزل بغاد انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بالسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: طبقات السلاح كلها عبر دولة تشاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات
0: لتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا إذا إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان، وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعيد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف يعني يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد أن بعد معارك لجأوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس. فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة ولتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أنه توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل. كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
1: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
0: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار السودان. إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
1: نعم. طيب
0: لذلك لا نعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
1: نعم. طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن أربعة بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل حدود السودان. أولا ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران، هذا أولا. ثانيا يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
0: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، لا أعتقد ذلك. لكن
1: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
0: مؤكد.
1: يعني من بالتحديد؟
0: الأمارات المتحدة، أمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور، فالأمم المتحدة ومجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة، يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا، التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن, أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم هو بذلك. لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني، وأنا اعترضت على هذه المنطقة، على هذا المنطق. فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مساعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق، نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال؟
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مساعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع؟ هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض، وهو أمر غير سليم.
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على على على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولس أن يشير إليها ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه، يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش دافع بحكم

0: أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه.
1: نعم. طيب دكتور، أنت كنت أشرت في نعم. أنت كنت أشرت في إجابتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغلق على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إن جاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول تعتبرها كثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة. فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
1: نعم. طيب دكتور، هناك اتهامات موجهة للإمارات بتعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده. يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبو ظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالظفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر

0: أن الغرض هو إنساني بحت، ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين.
1: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاه ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ الأدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتل من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة للتصديق الترهات التي تدعيها الإمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في في تغذية الحرب في السودان.
0: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي، يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
1: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
0: نعم.
1: فلذلك
0: نعم،
1: إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك يعني نحن نرى أن هناك نمو في في في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
0: نعم. دكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا، وشكرا جزيلا لوقتك.
1: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
0: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا، فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبكل صراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعل هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى إنه هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف من في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناية لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاعت ناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة اللي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضه هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعه الفا والمناطق بتاعه البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبير جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في إنه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس صوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة. يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات، أغلبية الطرمبات شايفة بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيقى واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018-2017 صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف، الكهرباء اذا قطعت بتواجف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطارية بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصور وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية متصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامين خلوك تخش قبليهم، فبنعاني بنعاني شديد. كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك، فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000-3000-4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك إيه مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 ومقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطرمبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا في هم درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بتكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها ترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف، فالله المستعان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هاني محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف، بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف، ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود، فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضو هتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد، وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات، لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم، ولكم منا جزيل الشكر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ريتشا. بسبب هذه الأزمة حقت البنزين تم إيقافي من شغلي من عملي، وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعار وبقت ما متناولة. يعني احنا كنا من أقل مشوار ب2000، هسه أقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطية معنا الشغل، في الشغل مغطية معنا. اضطرنا أوكاد إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين، جالون في الطرمبة ب28.5 و29 برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار أبو 5000 ده بيجي ما مغطي، أقل مشوار لو ب10 برضو أبغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله إن شاء الله حتفرج إن شاء الله. نطالب يعني إنه يحلوا لنا الأزمة دي إن شاء الله سريع.
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبنجا دبنجا لبونا ودمنا قنبلي يم وصلني زراعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستانا لهداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف ان السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج الى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجة الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا انه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني اول حاجه، اول تحدي ان احنا محتاجين يعني تتعامل تنشأ صناعه للموجد الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن انا ما اقدر اقول انه اي ورشه تصنع، لانه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة تكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجا لها عشان من المركز يجيني المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما نحن يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعار، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، دي كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات يساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن ان احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة، يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي ناس زول يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وانا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بالنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت. يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يتعامل في شكل محفظة يتعامل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب وده الحمد لله ما وقفنا منه يوم. يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم.
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس الوسلطة يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهرها في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه. يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا. يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين. يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا وبيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتم الاعلاميين، يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه، انتم تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكيها لك مع المرأة في الريف، يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابتها العالية لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسيك لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني يعني. هو في جزء في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسي. لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت نساء يعني، فكانت استجابته ممتازة جدا. وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي يعني، اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها وكنا دارين نستمر يعني، لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم يعني، بالعكس. لكن دايرين الإعلام يساعدنا، ودايرين الشركاء يساعدونا في إغامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها، أنا صراحة باخد منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة، وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني. أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب، الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية نتائج لما جيت، أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا يعني. البصل بتاع الملاح بتاع التقلية وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إني أحمره في الزيت مباشرة، معناها وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مر كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من أن المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية، وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني، مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتور خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة، يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني، أو القطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض يجمعنا حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شنو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسي الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيب أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات. وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
4: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم. مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
5: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة للحاكم وللداير صلاح أرضه ومع

0: وشا نشرح وقول الدائر لنبتة ولناسة بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي بدور الناس تكون حاسة تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان قطع رفعت مخدة في بيتنا رفعت مخدة في بيتنا لقيت خليت لي بسمة فتحت عيوني في الذاكرة طار بجناحه صوت همسة فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي يزغرد فيني صوت الناي وأقول ليك الغرام جرسة أقول ليك القلب بكاي ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي يبشر فينا بوخ الشاي وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي أغيب في ريد في أميل بريد في كتفك تميل عليه في كتفي ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين قطع هديمك يا وليد مقدود هديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود شين بنسو وخيك من شهر مرفوض قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود حمد يا رب أخير من قول هديك البغل في الإبريق أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفوت هديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت وكتمل حد دموع موجود دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز كل شي صعب في السوق من الكبريت للطايوب وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين وخوك مرفوض وعدمان الشار ملين أمي الزازيت كوس البدين مشيت لسمية بتمامون لقيت جابوا لي تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جذوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه يراري بالألوان وقت في حشاية طباق نار طريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينيك متنوم أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم دحين أوليد هدي المال ومال الدين وكي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين ودي المال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض
1: ونواصل معكم سامعين الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية
2: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسرب في الفؤاد

0: ماله نبي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كتير يا زين نقش حرف القنو وسطر دواخني وحسبي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه وسجل حضور رغم غياب واصبح حقيقتي الممكنة وشكرا كثير على انك انت معاي وبس وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذات انغمس منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفق ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم وستفين منك يا غير
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
2: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تقيه حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضائي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستة الشاي بتعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي تحياتي دكتور سويم.
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
3: أمانة ما أقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرف التمر من تواخله والله بيصنع بايده الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني
1: هكذا تكاملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208004770.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع ويحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخلها المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018-2017، صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعه 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقه شمسيه، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهايه ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك، والنظامي خلوك تخش قبليهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل انه في تزعيرة جديدة او في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، يخطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 وما قروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زيادة. في أم درمان يعني أزمة، وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا في أم درمان قال زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط الطلبية على البنزين بيكون خفيفة نمشي نكب من الخرطوم نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري أقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم حاليا الطرمبات برضو تحت الخرطوم ما شغالة فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات و... لحد ما تيجي تدعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن وإنت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف ناس بتعاني بين يوم وليلة بتلقى البنزين يتفرج الطرمبات دي كلها فتحت الطرمبات دي كلها شغالة زول داير بنزين ماف فالله المستعان
8: بسم الله الرحمن الرحيم على هاني محمد محمود أعمل كسائق عربة مواصلات تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة فبرضو حتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم ولكم منا جزيل الشكر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان أعمل سائق ركشة بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت وكنت عندي ترحيل ملتزم به بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق بنزين زاد وزاد وزعر بقد ما متناوله يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000 هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي ما بغطي معك حق بنزينك بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبه برضو يعني ما مغطي معنا الشغل في الشغل مغطي معنا اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين جالون في الطرمبة ب28.5 و29 بره بيبيعوا ب60 بنشتري ب60 نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا نحن بنقدر نزيد المشوار يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله نطالب يعني انه يحلوا لنا الازمة دي ان شاء الله سريع
6: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور
10: راديو دبنجا دبنجا يا يم وصلني زراعه وصلني وهاش في الصنع اصلي بك هداب ننقدي اين تتك بدأسني راديو دبنقايك الصنع هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
11: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا هاك امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، هاك امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوة عمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهرطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تذكروا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحزن انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خدتاه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقول العلوش علوش شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه. مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقالك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي القافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص. خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وابتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا. خلاص الولدي في اللحظة دي كابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الولاد ده الامس مشوا الحلاقة لما راجعين العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده، اي زوجة ماشي بشارع من المحلة ديك العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربي، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري في سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنو عمامه وأبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك، لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خشلهم جوا، لقاهم واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش، قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل.
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وكده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشيت، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة دوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وانا هون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زايده بالسلاح والبسكين كلهم رابو زايده واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زايده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات.
0: للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهده. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاق من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان؟ وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف يعني يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد أن بعد معارك لجأوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس. فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة ولتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أنه توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل. كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
1: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
0: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال يعني ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار. السودان إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
1: طيب
0: لذلك لا نعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
1: طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن أربعة بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل حدود السودان. أولا ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
0: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، لا أعتقد ذلك. لكن
1: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
0: مؤكد.
1: يعني من بالتحديد؟
0: الأمارات المتحدة، الأمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور، فالأمم المتحدة ومجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة، يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم بذلك، لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني، وأنا اعترضت على هذه المنطقة على هذا المنطق، فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مساعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق؟ نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال.
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مساعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع؟ نتحدث عن قوات الدعم السريع. هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض، وهو أمر غير سليم.
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على على على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولس أن يشير إليها ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه، يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش دافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه، أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه. نعم.
1: طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجاباتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى؟

0: النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغنق على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إن جاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول، تعتبرها كثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها، دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة، فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف.
1: نعم طيب دكتور، هناك اتهامات مواجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالضفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
0: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ أدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف، ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتلى من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة للتصديق الترهات.

0: التي تدعيها الأمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في, في تغذية الحرب في السودان.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي، يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
0: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
1: نعم.
0: فلذلك
1: نعم،
0: إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك يعني نحن نرى أن هناك نمو في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
1: نعم. دكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا، وشكرا جزيلا لوقتك.
0: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا، فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل باطل يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك أنت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف أن السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج إلى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا إنه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني أول حاجة، أول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، صناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة بتكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز العمومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز العمومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز العمومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته تانية الجا ليها، عشان من المركز يجي المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما احنا يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعار، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، بتديك كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلاً المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخطرها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية رحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي ناس يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وأنا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت. يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب. وده الحمد لله ما وقفنا من اليوم يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزول باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس الوسلطة يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه. يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه. لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله أن إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا. يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لقينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة أن إحنا جاهزين. يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا وبيعلموا الناس التصنيع. لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده اللي محتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتوا الاعلاميين ليه، يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه، انتوا تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكي لك مع المرأة في الريف، يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابة العالية لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمل لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني. يعني هو في جزء في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه. لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت نساء يعني، فكانت استجابته ممتازة جدا. وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي، يعني اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها وكنا دارين نستمر يعني، لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارت تستخدم يعني، بالعكس. لكن دارين الإعلام يساعدنا ودارين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها. أنا صراحة باخذ منها الجديد يعني، أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة وأنا شغالة معاها. أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة. يعني أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جابت أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا. يعني البصل بتاع الملاح بتاع التقليق وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إنه أحمره في الزيت مباشرة، معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعا مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من أنه المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتور خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي ممكن تكون جزء من الفكر الاقتصادي للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم يا هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني أو القطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض معنى حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسه الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي.

0: حنين في نتر وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جن بيك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد في أميل بريد في كتفك تميل عليه في كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت، وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شي صعب في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشعر ملين. امي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه ويراري بالألوان، وقت في حشاية طباق نار طريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد خذ المال مو مال الدين، وقت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكذابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله، أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض.
1: ونواصل معكم سامعينا الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
2: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي، متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخن الحسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا، جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه، سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على انك انت معاي وبس، وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس، وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذات غمس، وانك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحرق مستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين، إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم مستفين، وإنك يغيب.
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة،
3: عايز معك كوباية شاي، يلا تعالي يا حبيبي.

0: حبي بروح انا عازمك كوباية شاي، نفسي معاك تطيب بيك الكيف، بيتيم لو انت معاي، قعدنا وكان كوبايتين شاي، زي قلبين وحبيبي براي، نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي، يسقيني حبيبي الريد تجيبه حنان المين جواي، معقول الزول بيقوم سكران، دي اصلا ما كوباية شاي، قلنا كلام جواه كلام بيهم سابت كل أعضاي، بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي، خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي، جات ست الشاي بتعاين السكر راقد وخلص الشاي، قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي، بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويم.
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
2: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به، وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به، جاني فجأة سؤال للي بيقول أرخي ريدك وهدي به، هي عطفة بتمرق من تواخله والله بيصنع بها إيديه، الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة، مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه، يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة، ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة، وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له، ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا، وما في ثالث في خيارنا، يا صدارة ولا قبرا يحتوينا، نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه، نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه، كل البهايا انتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب، اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيقى واقفة في الطرمبة ساعتين 3 ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018-2017-2016، صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق إنه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لأنه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء إذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامين خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك، فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، يخطوا لهم في سعر الجالون 2000-3000-4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا أخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة، وطرمبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري، بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيف، ونمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية، نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي، نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين مافي، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين يتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين مافي. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي، وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف، بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكثر
7: عشان اتحصل على الوقود عشان اشتغل يوم او يومين وارجع ثاني اقيف في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود، فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضو حتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار، الصيانة، ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي، وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعار وبقت ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000، هسه اقل مشوار لو شفته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطية معنا الشغل، في الشغل مغطية معنا، واضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوه ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي، اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. طالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
5: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
9: راديو دبنجا دبوا جرام بلا لبونا ودم هنا قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس اصلي بك هدا بننقدي اين تتك ابدا سني راديو دبنجا كستان هدا بننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
10: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كندكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كندكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا هاك امشي احلق، هو عمره 11 سنة، هاك امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوة عمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راقبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راقبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع، هم يعني جيراننا، بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف، دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية، والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، الطيب ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بيجي لاوي في ميادة اللي كان قافله من اللي كان قافله بجه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم، ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس ديل مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا، الولاد ده الامس مشوا العلاج، انا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده، اي زوجة ماشي بشارع من المحل ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسع يتحدث دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وفزعوا ناس البيت
4: خلاص،
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ضاري طعين، خلاص ناس العلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتة ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، ثمن العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، خشلهم جوا، لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال له اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ده الآن احنا لكن احنا دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا تعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات دي وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عارفين لاي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضيحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعين ده رابوا زي ده بسلاح والبسكين وكلهم رابوا زي ده واقفين. يا هون دي حاضر البداية يا هي زي ده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها اكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف أن السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج إلى الإمكانات.
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا إنه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني أول حاجة، أول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، صناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة تكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجا ليها، عشان من المركز يجي المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما نحن يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعار، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، دي كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة، وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة، يعني أكثر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي نازل يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وأنا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب وده الحمد لله ما وقفنا منه يوم يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أن الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله ومتخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس الوسلطة يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لقينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا وبيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي طبعاً إحنا أولاً أقول لك محتاجين لكم أنتوا الإعلاميين، يعني محتاجين إنكم تساعدونا وتوصلوا المعلومة. إحنا بنديكم المعلومة بطريقة علمية، أنتوا تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكي لك مع المرأة في الريف، يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابة العالية لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله، لأنه صعب ما بتقدر تبنيه، ما بتبني يعني. هو في جزء في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه. لكن ان احنا المرأة بتدربها، وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في نيانا ودربت النساء يعني، فكانت استجابته ممتازة جدا، وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي يعني، اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها كنا دارين نستمر يعني، لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم يعني، بالعكس. لكن دايرين الإعلام يساعدنا، ودايرين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها، أنا صراحة باخد منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة، وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني. أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم، بالنسبة لي المحل بتاع التجارب، فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي، فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية نتائج لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا يعني. البصل بتاع الملاح بتاع التقلي وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إني أحمره في الزيت مباشرة، معناها وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من إنه المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية، وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني أو القطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض يجمعنا حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسه الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات. وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
4: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
5: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك، تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس، نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه في كتفي، ونتشابك تقولني لين.

0: أغسل خدين واتشهد من المشهد وأقول يا روح حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في الإبريق، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاز، كل شيء صعب في السوق من الكبريت للطايوق، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشعر ملين. أمي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشايا طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وقت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين، أكان بنزين عيدهم أو جاس يقولوا لك يرد الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور، أكان سوينا ألف يويض.
1: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
2: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي، وتوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف القنو وسطر دواخني وحسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا، جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه وسجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على انك انت معاي وبس، وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس، وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي انغمس، منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحرق مستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين، إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم وستفين، وإنك يغيب.
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة،
3: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح، أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم، لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي، نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي، يسقيني حبيبي الريد اسقيه وحنان المين جواي، معقول الزول بيقوم سكران دي اصلا ما كوباية شاي، قلنا كلام جواه كلام بيه سابت كل اعضاي بقيت

0: انا بس مجنونة تريد زي مفطوم كيس اللولاي، خلصت كوبايتي واسأل مش كانت هي الان بيجاي، جات ست الشاي بتعاين السكر راقد وخلص الشاي، قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي، بقينا نعاين في السكر والسكر اصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويم.
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
2: مانا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به، وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به. جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به، يعرف بتمرق من طواخله والله بيصنع بها إيده. الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة، مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه. يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة، ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة، وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له. ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا، وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا. نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه، نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه. كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني.
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن، من أم درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع ويحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لأنه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بدأ عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخله المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين 3 ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018-2017، صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق إنه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لأنه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف، الكهرباء إذا قطعت بتواقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك، فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000-3000-4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا أخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطرمبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها ترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين يتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف، فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، على هالي محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخل اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف، بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجيب في الصفوف، ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد، وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود،
7: فلو اشتريت بنزين من السوق الأسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضه هتضطر تشيل المشاوير أو الركاب بسعر أزيد. وقطع الغيار، الصيانة، ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات، لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إغافي من شغلي من عملي، وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق، بنزين زاد وزاد وزعار وبقت ما متناولة. يعني احنا كنا من أقل مشوار ب2000، هسه أقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطي معنا الشغل، في الشغل مغطي معه. اضطرنا أوقات إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين، جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار أبو 5000 ده بيجي مغطي، أقل مشوار لو ب10 برضو أبغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله إن شاء الله حتفرج إن شاء الله. نطالب يعني إنه يحلوا لنا الأزمة دي إن شاء الله سريع.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصنع بك هداب ننقدي اين تتك بداسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
10: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نصرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوه دعمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيقعد عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بيقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصر بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت لي الولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام لولا ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، قلت ضيف قاعد في ديوان جيران، خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس ديل مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته مؤجرين بيتنا نحن، الولاد ده الأمس مشوا الحلاق أنا من جرى جعين، العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع للمحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري في سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنا عمامة عمامة وعبوه وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد دخل شلوم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، قشلهم جوا، لقاهم واحد قش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الاسد والعربيه دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثه استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربيه والرشاش اسع الشرطه. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره، وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولا هم كان وقت الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشيت، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي أنا معاك، كانوا ودوك المركز أنا معاك، وكانوا بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلام نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وانا هون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدودي بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأمبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود ل 500 ألف عام من متحف سيسا غربي دلوغو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.
1: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: السلاح كلها عبر دولة تشاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات
0: للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من الـ من الـ من الـ من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا إذا إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان، وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد أن بعد معارك لجأوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية. أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس؟ فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة ولتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أن توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل. كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
1: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
0: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال يعني ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول الجوار. السودان إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
1: طيب
0: لذلك لا نعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
1: طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن أربعة بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل حدود السودان. أولا ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
0: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، تعتقد ذلك؟ لكن
1: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
0: مؤكد.
1: يعني من بالتحديد؟
0: الأمارات المتحدة، أمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور، فالأمم المتحدة ومجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر؟ ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور، مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة، يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا، التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن, أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم بذلك، لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني، وأنا اعترضت على هذه المنطقة، على هذا المنطق، فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق، نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال؟
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع، هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض وهو أمر غير سليم؟
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان

0: حيوية تعتمد عليها حياة الناس من مصادر مياه، كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولز أن يشير إليها، ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات،
1: نعم
0: لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة، فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه، يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا، يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، فلذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج، في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه.
1: نعم. طيب دكتور، أنت كنت أشرت في نعم
0: نعم
1: أنت كنت أشرت في إجاباتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغلق على هذه الدول للعدوان على السودان. وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية، إن جاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول تعتبرها كثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها، دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين، يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول.

0: اقتصاديا ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة. فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
1: نعم. طيب دكتور، هناك اتهامات مواجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالظفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
0: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ الأدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف، ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتل من إماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد الحقيقة للتصديق الترهات التي تدعيها الإمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في في تغذية الحرب في السودان.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي، يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
0: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
1: نعم.
0: فلذلك
1: نعم،
0: إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية، ما بتتغير. فلذلك يعني نحن نرى أن هناك نمو في في في في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
1: نعم. دكتور الأمين عثمان الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا، شكرا جزيلا لوقتك.
0: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا، فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين، وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي أدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجبال المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك انت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف ان السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج الى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا انه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني اول حاجة، اول تحدي ان احنا محتاجين يعني تتعامل الصناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة تكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجأ لها عشان من المركز يجيني المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما احنا يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز البيفرم، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعر، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، دي كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن ان احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخطرها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية طحينة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي ناس زول يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وانا لو الناس كل الـ أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت. يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يتعامل في شكل محفظة يتعامل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب وده الحمد لله ما وقفنا منه يوم يعني إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم.
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس اللي وصلت يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه. يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخد المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا. يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين. يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا بيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي. يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي نحن أولا أقول لك محتاجين لكم أنتم الإعلاميين، يعني محتاجين أنكم تساعدونا وتوصلوا المعلومة. إحنا بنديكم المعلومة بطريقة علمية، أنتم تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكيها لك مع المرأة في الريف، يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابتها العالية لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسيك لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمله لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني. يعني هو في جزء في في في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسي، لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في فينيانا ودربت نساء يعني، فكانت استجابته ممتازة جدا، وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي، يعني اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها وكنا دارين نستمر يعني، لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم يعني، بالعكس. لكن دايرين الإعلام يساعدنا، ودايرين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها، أنا صراحة باخد منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة، وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة. يعني أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب، الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية النتائج لما جيت، أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا. يعني البصل بتاع الملاح بتاع التقليق وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إني أحمره في الزيت مباشرة، معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من أن المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية، وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتورة خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني والقطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض معنى حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شنو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسي الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات. وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه. ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد في أميل بريد في كتفك تميل عليه في كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في الليبريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيء صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين، واخوك مرفوض وعدمان الشارب.

0: مشيت لسمية بتمامون لقيت جابوا لي تلفزيون سمح كبير تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه يراري بالألوان. وقت في حشاية طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينك متنوم. أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أولاد ودي المال ومال الدين وقت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله. وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله. وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. ودي المال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض.
1: ونواصل معكم سامعين الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية.
2: نقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد ما علي نضي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو سطر دواخن الحسبي. أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة. وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذاتي غمس وإنك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس. وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفق مستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم مصدقين وإنك يغيب.
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
3: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيف بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تجيب حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضائي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويب.
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
4: مانا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدي بخدي به يعرف التمرق من تواخله والله بيصنع بإيديه. الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز

0: يا أخي أخذ الريدة ده معنا وغرر الإنسان شيلة، ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة، وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويت له. ونحن ريدنا تمل ظاهر، ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا، وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا. نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه، نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه. كل البهايا انتم فاطمة عبد الله تجاني.
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 00 00 470.
3: قول لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخلوها المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف والناس هنا بيقى واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018-2017 صفوف كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف الكهرباء اذا قطعت بتواقف في المسدس المغرب. يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات في النهاية متصل المسدس بيصوت وعطى الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبليهم فبنعاني شديد. كل الطرمبات في أم درمان واقفة شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة دي صفة حدث ولا حرج وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو يعني بحاولوا ينشفوا كله. يعني دي حاجة معروفة يعني كل شهر نحن في الحالة دي ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة يخطوا لهم في سعر رجالهم 2000-3000-4000 الناس طبعا بترضى بها يقول لك إخ مش يتوفر المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطرمبات الأغلبية ما شغالة والتكدس أصلا في هم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط الطلبية على البنزين بيكون خفيفة نمشي نكب من الخرطوم نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري أقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف ناس بتعاني بين يوم وليلة بتلقى البنزين يتفرج الطرمبات دي كلها فتحت الطرمبات دي كلها شغالة زول داير بنزين ماف فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هالي محمد محمود أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجيب في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود فلو اشتريت بنزين من السوق الأسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة فبرضه هتضطر تشيل المشابير أو الركاب بسعر أزيد وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم ولكم منا جزيل الشكر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي وأجيب في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعر بقد ما متناولة. يعني احنا كنا من أقل مشوار ب2000، هسه أقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطية معنا الشغل، في الشغل مغطية معنا، واضطرنا أوكاد إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار أبو 5000 ده بيجا مغطي، أقل مشوار لو ب10 برضو أبغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله إن شاء الله حتفرج إن شاء الله، نطالب يعني إنه يحلوا لنا الأزمة دي إن شاء الله سريع.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
7: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناه يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته في من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طاردة شفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالع، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حاجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لها ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، قال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يدها وقال لها يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظه دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحه ما بعرفه، ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي ان الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لانه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكاد من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا، الولاد ده الامس مشوا العلاج، انا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع من المحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جهاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا يدها داري في سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرأ طلع السكين ضاري طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتة ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، اللي قام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلم العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني أول إصابة قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعة إنتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده إحنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي أول مرة وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات ديل وقفوا مواقف بتاعة رجولة، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير وألف إحسان. لولا هم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. وكتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
6: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي، لما شفت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك أنا معاك، هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغاد انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعين درابوا زيد بسلاح والبسكين كلهم رابوا زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمود طوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمود طوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم، وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أن هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونيا.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لرادي ودبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه اي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزله بالنسبه لهم، وبيكون مزيد من المعامله السيئه والحرمان من الادويه والطعام بالنسبه لهم.
0: وفي العاصمه الخرطوم، قال مرصد الجزيره لحقوق الانسان انه وثق واقعه اختصاص فتاه تبلغ من العمر 18 عام في منطقه ام بده من مدينه ام درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتنوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية، وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجة أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في قوضة للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، بعدك حوار أنا محتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد، وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان ووجوده متغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبدالله وداعة، قالت لراديو دبنجة أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه، وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص.
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال الأعدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية، وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السلاح كلها عبر دولة تشاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات.
0: للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن أن أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك، ولذلك

0: في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. ولذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان، وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف انطلاق الغزو، انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد معارك لجوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية، أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس؟ فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة لتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أنه توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال 3 سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل، كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
1: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية، هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما، هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
0: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني

0: أو عزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق، يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار. السودان إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب. طيب، لذلك الآن أعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
1: طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن 4 بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران، حركة الطيران العسكري على كامل الحدود السودان. أولا، ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا، يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
0: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، لا أعتقد ذلك. لكن
1: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
0: مؤكد.
1: يعني من بالتحديد؟
0: الأمارات المتحدة، الأمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور. فالأمم المتحدة ومجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة. يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن, أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم بذلك. لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني؟ وأنا اعترضت على هذه المنطقة على هذا المنطق. فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1,100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق، نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال؟
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1,100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع؟ هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض، وهو أمر غير سليم.
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني، وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم، هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان. فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة. مثلا التعمد لقطع الكهرباء وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولز أن يشير إليها ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه السيارات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه. نعم.
1: طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجابتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغنق على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إنجاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع والتي يعتبرها الكثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة، فيما تقع روسيا مباشرة تحت عقوبات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
1: نعم. طيب دكتور، هناك اتهامات مواجهة للإمارات بتعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالظفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
0: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ الأدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتل من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة للتصديق الترهات التي تدعيها الإمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في في تغذية الحرب في السودان.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي، يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
0: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
1: نعم.
0: فلذلك
1: نعم.
0: إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك نحن نرى أن هناك نمو في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
1: نعم. دكتور الأمين عثمان الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا وشكرا جزيلا لوقتك.
0: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا. فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحباكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدودي بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا، الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود لخمسمائة ألف عام من متحف سيسا غربي دلوغو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتدار الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنجا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبرة بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبرة صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنجة إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي لراديو دبنجة في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: حتى السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات.
0: للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان، وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد أن بعد معارك لجأوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية. أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس؟ فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة لتستعيد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أنه توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل. كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
1: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد.

0: عملياته العسكرية خارج الحدود، فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
1: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم قليل مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار. السودان إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
0: طيب
1: لذلك الآن أعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
0: طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن 4 بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل الحدود السودان. أولا، ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا، يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
1: طبعا يعني هذه مفارقه، ولا اعتقد ان واشنطن هي حليف للجيش السوداني، تعتقد ذلك؟ لكن
0: يعني هل تعتقد ان هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الامر؟
1: مؤكد.
0: يعني من بالتحديد؟
1: الامارات المتحده، الامارات العربيه هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور. فالأمم المتحدة ومجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان،

0: فهل تريد أن تعمل قرار آخر؟ ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور، مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة. يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا، التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم بذلك. لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني؟ وأنا اعترضت على هذه المنطقة، على هذا المنطق. فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق، نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال؟
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع؟ هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض، وهو أمر غير سليم.
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على على على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولز أن يشير إليها ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه. نعم.
1: طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجابتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغرق على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم. دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إنجاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة، فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
1: نعم. طيب دكتور، هناك اتهامات موجهة للإمارات بتعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالظفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
0: المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ الأدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتل من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلاً يعني لا يوجد عقل حقيقة لتصديق الترهات التي تدعيها الإمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في في تغذية الحرب في السودان.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي. يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
0: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
1: نعم.
0: فلذلك
1: نعم.
0: إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك يعني نحن نرى أن هناك نمو في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
1: نعم. دكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا، وشكرا جزيلا لوقتك.
0: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا. فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدود بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود ل 500,000 عام من متحف سيسا غربي دلوغو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني. السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا. كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب وناي على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى الما بيرجع بلاية بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: تنفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا.
12: أكثر من 1,100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات
11: لتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
12: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
13: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
12: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
13: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. واقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا إذا إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
12: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان، وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
13: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف يعني يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد معارك لجوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية، أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس؟ فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة لتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أن توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
12: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل، كيف ترى هذا الأمر؟
13: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان؟ هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
12: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء

0: بأيام التصعيد السياسي الذي شاهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
1: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان، فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار السودان. إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
0: نعم. طيب.
1: لذلك الآن أعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
0: نعم. طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن 4 بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل الحدود السودان. أولا، ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا، يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
1: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، تعتقد ذلك؟ لكن
0: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
1: مؤكد.
0: يعني من بالتحديد؟
1: الأمارات المتحدة، الأمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور،

0: فالأمم المتحدة مجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر ويعني و و و و و و و وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور، مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة. يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا، التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن, أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم بذلك. لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني؟ وأنا اعترضت على هذه المنطقة، على هذا المنطق. فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق؟ نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال.
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع. هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض، وهو أمر غير سليم.
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني، وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء، وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على على على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولس أن يشير إليها، ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه، يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه. نعم.
1: طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجاباتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغنف على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إن جاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول تعتبرها كثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة، فيما تقع روسيا مباشرة تحت العقوبات قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
1: نعم. طيب دكتور، هناك اتهامات مواجهة للإمارات بتعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالظفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
0: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ أدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتلى من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة لتصديق الترهات التي تدعيها الإمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في في تغذية الحرب في السودان.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي. يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
0: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فلذلك إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك نحن نرى أن هناك نمو في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
1: نعم. دكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا، وشكرا جزيلا لوقتك.
0: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا. فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال بتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك أنت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف أن السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج إلى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا إنه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني أول حاجة، أول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، صناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة بتكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته تانية الجا ليها، عشان من المركز يجي المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما احنا يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز بفرن، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعر، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، بدي كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلاً المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن ان احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخطرها البيئية يا جماعة. يعني أكتر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية الترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي نازل يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وأنا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت. يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن إحنا باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب. وده الحمد لله ما وقفنا من اليوم يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم؟
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس اللي وصلت يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه. يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخذ المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا. يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لقينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين. يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا وبيعلموا الناس التصنيع. لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده اللي محتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتوا الاعلاميين ليه، يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه، انتوا تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة احكي لك مع المراه في الريف، يعني المراه يعني اثبتت يعني استجابتها العاليه لأي حلول. يعني قبل كده يا هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعملوا لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه ما بتبني، يعني هو في جزء في ديزاين بتبني لكن احنا ما حنتكلم عنه هسه، لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا هقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور، كنت مشيت واحد من المعسكرات في فينيانا ودربت النساء يعني، فكانت استجابته ممتازة جدا، وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس، دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22 وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي يعني، اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام، فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها وكنا دارين نستمر يعني، لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة، ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارت تستخدم يعني، بالعكس. لكن دارين الإعلام يساعدنا ودارين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة، ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها أنا صراحة باخد منها الجديد يعني، أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني. أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم بالنسبة لي المحل بتاع التجارب، فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموقد الشمسي، فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية نتائج لما جيت أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا يعني، البصل بتاع الملاح بتاع التقليق وكده اتحمرته في الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إنه أحمره في الزيت مباشرة، معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعا مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني، وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من أنه المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتور خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي ممكن تكون جزء من الفكر الاقتصادي للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم يا هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني والقطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض يجمعنا حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكله بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسه الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيبة أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبتة وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللدائر صلاح أرضه. ومعنى الوعي في الفكر اللي بيقود ضالين لدربه، وشان اشرح واقول الدائر لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا اهلي بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وكتم لحد دموع موجود. دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس إنجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيء صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين. أمي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشاية طباق نار، طريت رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار، وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا، والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين، وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور، أكان سوينا ألف يويض.
5: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
7: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي، وتوسد الخاطر فرح، راويني بالحلمية لي مشكور كثير، يا زول نقش حرف الغنو صفصر دواخن الحسبي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم غياب.

0: بس وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذاتي غمس منك تصاوير انتماعي لحظات شرودي وكل حز وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفظ مستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيه ومستفين منك يا غير
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
2: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تقيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تقيب وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده اصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بيهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريد زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي تحياتي دكتور سويب
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني
3: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يا عطفة تمرق من تواخله والله بيصنع بها إيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا انتم فاطمة عبد الله التجاني
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر دمتم بخير وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر اعذارك علي صدقني ما بفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن

0: للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخلها المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العرب بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين 3 ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018-2017-2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعه 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقه شمسيه، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصور وبتمشي، بتكون واقف 6 ساعات 7 ساعات، في النهايه بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك، والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل انه في تسعيرة جديدة او في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتسعيرة جديدة، يخطوا لهم في سعر الجالون 2000-3000-4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك احنا مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زيادة. فهم درمان يعني أزمة، وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان، قال زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو، يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بتكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاء نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطب بنمشي الخرطوم. حاليا الطنبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تدعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها طرد بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخل اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجيب في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود، فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضو حتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار، الصيانة، ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي، وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعار وبقد ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000، هسه اقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطي معنا الشغل، في الشغل مغطي معه. اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين، جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجي مغطي، اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله وان شاء الله حتفرج ان شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبيس السلوك.
1: راديو دبنجا دبيوة كرم بالأفونا ودمهنا قلبي يم وصلني زراعت وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 470. راديو دبنجا معك ومنك أولي.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئات الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري: إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلن وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبرة بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبرة صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاية بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: حتى السلاح كلها عبر دولة تشاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات
0: لتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن أن أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا إذا إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان، وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد أن بعد معارك لجأوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية. أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس؟ فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة ولتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أن توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل. كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن اعتدت على السودان، هل هي يعني لجأت إلى مناطق سيطرتها أم هربت إلى دول تسهل دخولها وتجعل أراضيها منطلقا لغزو السودان؟
1: طيب دكتور، هناك سؤال أيضا في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء

0: السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن، ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
1: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار السودان. إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب.
0: نعم. طيب
1: لذلك الآن أعتقد أنه السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
0: نعم. طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن 4 بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل الحدود السودان. أولا، ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا، يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
1: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، لا أعتقد ذلك. لكن
0: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
1: مؤكد.
0: يعني من بالتحديد؟
1: الأمارات المتحدة، الأمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا، وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور. فالأمم المتحدة

0: مجلس الأمن. أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر؟ ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور، مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة. يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا، التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن تمرر مثل هذا القرار، يمكن أن تقوم بذلك. لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني، وأنا اعترضت على هذه المنطقة، على هذا المنطق. فإذن إذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق، نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال؟
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع. هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض، وهو أمر غير سليم.
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني، وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء، وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على على على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من من من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولس أن يشير إليها، ولا أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه، يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، ولذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه. نعم.
1: طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجاباتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول، ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغنق على هذه الدول للعدوان على السودان. وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إنجاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها، دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسعب بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول. اقتصاديا ما زال هناك ضوابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة. فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف
1: نعم. طيب دكتور، هناك اتهامات موجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالضفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
0: هل المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان، هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ أدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتلى من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة لتصديق الترهات التي تدعيها الإمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في في تغذية الحرب في السودان.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي. يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
0: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فلذلك إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك نحن نرى أن هناك نمو في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
1: نعم. دكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا، شكرا جزيلا لوقتك.
0: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا. فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة. يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعد الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخلها المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العرب بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاع عهد البشير 2018-2017، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعه 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب. يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقه شمسيه، بطارياتها بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصور وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهايه بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد. كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل انه في تزعيرة جديدة او في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله. يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، يخطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000. الناس طبعا بترضى بها، يقول لك ايه مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 ومقروش. يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا في هم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري، بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية، نمشي بحري، نقطع كوبري السلاح الطبي، نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج، الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف. والله المستعان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. انا هاني محمد محمود، اعمل كسائق عربه مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوغود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوغود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة, فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود, فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة, فبرضو حتضطر تشيل المشاوير او الركاب بسعر ازيد. وقطع الغيار, الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال, ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان, أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي, وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة, لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. وكنت عندي ترحيل ملتزم به, بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل. ترحيل وقف ورزقي وقف وغلق, بنزين زاد وزاد وزعاره بقت ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000, هسه اقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي, ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة, برضو يعني ما مغطية معنا الشغل, في الشغل مغطية معنا. اضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين, جالون في الترمبة ب28.5 و29, برا بيبيعوا ب60, بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا, نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجي ما مغطي, اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. طالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, اعبر وصل صوتك, مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا قرن بلغونا ودمنا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني. راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: معنا الكرام نواصل حديثنا مع الدكتورة مواهب الطيب أحمد حول المطبخ الشمسي. دكتورة مواهب، وقفنا في التكلفة الاقتصادية والتأثير بتاع الطبخ عموما على الحياة البيئية، سواء كان الغطاء النباتي أو الغطاء الشجري. السؤال يتبادر لذهن الزول، يعني شنو التحديات اللي واجهتك أنت شخصيا في صناعة المطابخ؟ هل الآن التكلفة بتاعتها دي متاحة في متناول الناس ومتناول يعني الأسر، وخاصة تعرف أن السودان معظم الأسر هي من الأسر الفقيرة التي يعني ينقصها الدعم وتحتاج إلى الإمكانات؟
1: والله طبعا الموجود الشمسي فعلا التحديات الأساسية فعلا إنه كيف يعني يكون متاح ويكون في متناول اليد. يعني أول حاجة، أول تحدي أن إحنا محتاجين يعني تدعمل الصناعة، صناعة تنشأ صناعة للموجود الشمسي كويس. هو بسيط في صناعته، لكن أنا ما أقدر أقول إنه أي ورشة تصنع، لأنه في مواصفات لو ما عملت حيطلع بصورة ممكن يكون يعني غليل الكفاءة، فبالتالي يكون هناك ما حيقوم يعني يطبخ الأكل في الزمن المفروض يعني يطبخ فيه، فحيكون المردود يكون سلبي على التغنية. فنحن محتاجين نمرة واحد ننشئ صناعة، وطبعا لما تنشئ صناعة بتنشئها بالمواصفات، بتكون مدرب ناس، بتكون يعني بكل اللي هناك. فلما تنشئ الصناعة معناها لما تنتج بكميات صناعية معناها التكلفة تكون أقل. التحديات بتاعتنا الآن بيجينا أن إحنا كباحثين ومعاي زملائي في المركز القومي لأبحاث الطاقة، يعني أنا في المركز القومي للبحوث وبشتغل في برامج تحت الطاقة والأغذية في هناك في المركز القومي لأبحاث الطاقة، فبنقوم نشتغل المشروع ده مع بعض. فلما نجي للصناعة بتواجهنا التحديات إنك أنت بتنتج واحد واثنين معناها تكلفته بتكون عالية. يعني دائما عندنا زميلنا اسمه باشمهندس عبد القادر، بكون انا دائما دار اصنع، بقوم لانه هو زول مهندس يعني بيصنع بمواصفات ما حقدر يعني اي حته ثانيه الجا ليها عشان من المركز يجي المواصفه المطلوبه، لكن ده بتكون التكلفه عاليه. هو تكلفته يعني دائما احنا يعني بتجاربنا بين على حسب المواد المستخدمة، وفي مساحة بتاعت مواد من 100 لـ120 دولار. يعني انت لو جبت غارنه زي البوتجاز البيفرم، يعني تقريبا اذا كان سعر يعني الناس ممكن تراجع على زعر، يعني بنقول من 100-120 لغاية ماكسيمم 150. دي تجربة دي سعر ريزونبل، دي كفاءة كويسة، يعني ماتيريالز بتصنع بيها كده تكون كويسة يعني. لكن التحدي الكبير إنه إنشاء صناعة وكل أصحاب المصلحة يعني يكونوا شركاء في مشروع، بمعنى إنه في مثلا المجلس الأعلى للبيئة يكون يعني خدت الحاجة دي من أولويات ويساعد، لأنه فيه المردود بتاعه موضوع استخدام الطباخ الشمسي مردود إيجابي للبيئة. الغابات برضو تهتم، القطاع الخاص، يعني قبل كده احنا كنا صراحة بدينا يعني قبل كم سنة انه يعني نجذب ناس مثلا اتحاد الغرف الصناعية، وبدينا يعني في اترحم على دكتور الفاتح عباس غرشي، بدأ شغل زي ده، لكن كالعادة يعني الناس بتبدأ وما بتقدر تواصل يعني. لكن احنا محتاجين صراحة لثورة عديل لاستخدام الطباخ الشمسي عشان نقوم نعالج المشاكل اللي احنا قلناها واخترها البيئية يا جماعة يعني أكثر حاجة محزنة وهزت الناس اختفاء غابة كاملة. فنحن دايرين نعالج ودايرين نساعد المرأة. يعني أي زول بيرفع ترفع للتلفون الآن في السودان يقول لك الأنبوبة ما بعرف لما مشيت وجبتها وشنو لغاية ترحيلة وصلت ندى في الخرطوم وصلت معاي 150 ألف وفي ناس زول يقول لك 120 يعني الناس بتعاني. يعني 120 دي يا جماعة دي تلت مرتب لأسرة يعني لرب الأسرة. فنحن دايرين نقدم الحل ده. وانا لو الناس كل أصحاب المصلحة اشتغلوا مع بعض نحن ممكن نطلع بنموذج نطلع بمشروع يكون السولار كوكر ده في أي بيت يعني يكون في أي بيت عشان يساعد يعني. والبنوك برضو أنا عندي تجارب مع البنوك. البنوك يعني في بنك كان قدم السولار كوكر ده بأقساط اللي هو كان بنك الإبداع. يعني في بنوك يعني بتهتم مثلا زي بنك الادخار. في بنوك يعني بتهتم بالأسرة بنك الأسرة. كل البنوك دي أنا بفتكرها يعني ده الزمن المناسب إنها تتبنى مشروع زي ده اللي هو يدعمل في شكل محفظة يدعمل في شكل يعني تتوضع له ميزانية محددة آلية تمويل كل الشركاء يكونوا موجودين. لأنه نحن في النهاية ناس نقدر نقول أن نحن باحثين فنيين بندي المعلومة بندرب وده الحمد لله ما وقفنا من يوم يعني يعني إن شاء الله إن شاء الله مسيرتنا ما حتقف.
0: طيب دكتورة الفكرة ذاتها الفكرة المطبخ الشمسي ده يعني بتحتاج أنه الناس أنتوا كناس عاملين في مجاله متخصصين فيه عشان تقلبوا التجربة دي للقرى وتنقلوا التجربة دي للمجتمعات الريفية المتواجدة والمنتشرة في بتحتاج لشنو عشان المشروع ده ينجح يعني وسيرتكم شنو تدابيركم.
1: والله نحن أنا مثلا بالنسبة لي من موقعي يعني كزولة باحث أو بشتغل مع على المستوى بتاع يعني المنظمات والحمد لله أنا من الناس اللي وصلت يعني حتات كثيرة في الريف السوداني يعني أشهر في كردفان وفي دارفور. نحن اللي بنقدر نعمله بنرفع الوعي وبندرب كويس وبنحاول يعني بكل ما لدينا انه نقدم مثلا معلومات نقدم حتى لاصحاب المصلحه يعني انا مثلا كان عندي تواصل مع ناس الغابات كان عندي تواصل مع ناس والغابات بالمناسبه بكررها كثير لانه من الجهات المهمه لانه قبل كده كانت اتبنت القانون السرور أول المواخد المحسنة. فإحنا علينا إنه علينا كل الجزء البحثي الفني التوعية التدريب ده كله إحنا بنقدر نعمله بس دايرين أصحاب المصلحة يساعدونا يعني في أي وقت طلبوا مننا أو لينا فرصة إنه ندرب أو ندي معلومة إحنا جاهزين يعني سواء كان في تدريب المرأة لاستخدامه أو في التصنيع. يعني في التصنيع يعني احنا التيم عندنا الناس اللي بيصنعوا بيعلموا الناس التصنيع لكن زي ما قلت لك ضروري جدا انشاء صناعه بكل ما تحمل الكلمه يعني من البدايه الدراسه المواصفات المنتج ونوعيه المنتج والكواليتي والكلام ده المحتاج له.
0: طيب دكتوره المراه السودانيه هي المستهدف الاول وهي المستهلك الأول للطاقة في السودان باعتبار أنها هي ربة المنزل وهي ربة الأسرة ومسؤولة منها وكده. في المجتمعات الريفية وفي المجتمعات السودانية المختلفة دي يعني شنو ممكن الدور اللي ممكن تلعبوه سواء كان دور توعوي ولا دور تبصيري ولا دور تنويري عن أهمية الطباخ الشمسي وتقدر تنتج معلومات تساعد البسطاء في المناطق المعروفة دي فأنهم يقدروا يتعاملوا مع البرنامج بتاع الطباخ الشمسي كبرنامج بديل للطاقة.
1: والله حقيقي احنا اولا اقول لك محتاجين لكم انتم الاعلاميين ليه، يعني محتاجين انكم تساعدونا وتوصلوا المعلومه. احنا بنديكم المعلومه بطريقه علميه، انتم تبسطوها وتساعدونا في نشرها. لكن التجارب الدارة أحكيها لك مع المرأة في الريف، يعني المرأة يعني أثبتت يعني استجابتها العالية لأي حلول. يعني قبل كده هو زي ما قلت لك الناس اللي يعني قدموا المواقد المحسنة، هسه لو مشيت دارفور حتلقى عدد من النساء بيبنوا المواقد المحسنة في بيوتهم. فهي المرأة هنا ما مطالبة بأنها هي تعمل لأنه صعب، ما بتقدر تبنيه، ما بتبني يعني. هو في جزء في ديزاين بتبني، لكن احنا ما حنتكلم عنه هسي. لكن ان احنا المرأة بتدربها. وحقيقي مثلا انا حقول لك مثلا تجربة زمان عملتها في ايام ازمة دارفور. كنت مشيت واحد من المعسكرات في ريانا ودربت النساء يعني، فكانت استجابتهم ممتازة جدا. وكنا كل يوم بنطبخ وبنتغدى بالأكل اللي بنطبخ يعني. فاستجابة المرأة للتدريب وتعاونها يعني دائما بصراحة قاعد يفوق توقعاتي يعني دائما. وآخر تجربة عملتها أنا كنت عملتها في سرجيلة اللي هي محلية تولس. دي من التجارب اللي كانت مميزة جدا في آخر سنة 22، وكنت أتمنى أواصلها. برضو المرأة استجابت يعني بصورة يعني فاقت برضو توقعي يعني، اللي هي مع منظمة أحد المنظمات الطوعية يعني اسمها جسر السلام. فقدمنا واحد من البرامج إنه ندرب المرأة، وزي ما قلت لك استجابتها كنا دارين نستمر يعني، لأنه ما في أي مشكلة في استجابة المرأة. ما حصل لقينا إنه المرأة مغاومة أو ما دارة تستخدم يعني، بالعكس. لكن دارين الإعلام يساعدنا، ودارين الشركاء يساعدونا في إقامة صناعة التدريب وتوصيل المعلومة. ده علينا وعلى المرأة نفسها يعني المرأة لما نحن ندربها، أنا صراحة باخد منها الجديد يعني. أنا بشتغل بالمنهج بتاع المشاركة، وأنا شغالة معاها، أنا ما بوريها إنه بتفتح كيف، لكن الطبخ هي بتجيب لي يعني أفكار جديدة يعني. أنا بتذكر واحدة مرأة في الكرياب دي جنب الخرطوم، بالنسبة لي المحل بتاع التجارب. فعندي واحدة من المبدعات اسمها هدى، فجابت لي حاجة جديدة، بدأت تحمر البصل بتاع اللي هو كان داخل رمضان، بدأت تحمره في الموعد الشمسي. فقلت لي جاب حتى الدارة الدينية نتائج لما جيت، أظنه كان حصلت حاجة المهم، لكن قلت لي جاب أيوة صورته والموبايل اتسرق صح، أدى نتائج جميلة جدا يعني. البصل بتاع الملاح بتاع التقليق وكده اتحمرته في الموعد الشمسي أو الطباخ الشمسي، قلت لي أدى نتائج أحلى من إني أحمره في الزيت مباشرة، معناه وفرت زيت. فالمرأة السودانية بطبعها مبدعة، وطريقة الطبخ السوداني بتاعتنا مميزة جدا، ودي الحتة اللي اشتغلت عليها كتير. لكن أنا كل ما مرة كل ما أمشي الريف وكل ما أدرب المرأة أنا بطلع منها بحاجة جديدة يعني. وحقيقة أنا ذاتي مستمرة في عملية إني أتعلم مع المرأة وأديها وهي تديني.
0: دكتورة أنا حقيقة يعني سؤالنا الأخير لك، بالرغم من أن المطبخ السوداني مؤسسة لصناعة الطعام أيضا لصناعة الإبداع يعني، والسودانيات أثناء الطبيخ يعني ينشدنا ويرددنا بعض الأغنيات وبعض الثقافات السودانية، وبعض المنتجات الإبداعية السودانية كلها خرجت من المطبخ السوداني مثل ما خرجت الأطباق الشهية الجميلة. زول لو سألك قال لك يا دكتور خطتك شنو لتوسيع التجربة دي، وهل تفتكر انه يعني المطابخ الشمسية دي يمكن تكون جزء من الفكرة الاقتصادية للدولة السودانية ذاتها لمكافحة الجفاف والتصحر والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتوفير الطاقة النظيفة والكلام الكثير ده يعني؟
1: أكيد لها مردود إيجابي جدا يعني على كل المستويات، زي ما قلت لك الاقتصادية البيئية الصحية. أنا بالنسبة لي يعني كفرد أو كباحث صراحة، يمكن الحاجة اللي هسه أنا بعمل فيها بعمل فيديوهات قصيرة كده في الصفحة بتاعتي، وحقيقة أنا محتاجة للشركاء. يعني الشركاء هم ومن ضمنهم يا هم الأهم شريك هو الحكومة نفسها يعني، أو القطاع الخاص والبنوك وكده. فإذا كانت في ستيب تانية أن إحنا دايرين يعني مع بعض معنى حدث، الحدث ده ممكن تكون ورشة، ممكن تكون ورشة إسفيرية، ورشة على الأرض الواقع. المهم أن إحنا نتكلم عن الاستخدام الموقد الشمسي كبديل، كواحد من البدائل، كواحد من البدائل دي مهمة جدا. وإنه دور الشركاء يعني ممكن يعمل شو، ولا ممكن تكون ورشة لبدائل الطاقة المنزلية كويس، وكل بديل الناس تناقشوا وتقول تقترح الخطوة الجاية شنو. أن إحنا مع بعض يعني التنسيق المفروض يتعامل بين الحكومة وبين المراكز البحثية بين القطاع الخاص، يعني ده المهم في المرحلة دي. والإعلام دوره أساسي، وأنا بفتكر يعني هسي الفرصة دي من أجمل الفرص اللي أنا لقيتها، وقدرنا نتكلم يعني بجوانب مختلفة. يعني حقيقي أشكر يعني راديو دبنجة للفرصة دي وللتناول الجاد للموضوع.
0: شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيب أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات. وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
4: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
5: أقول لكم كلام إنسان بعز نبتة وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه. ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه، وشان أشرح وقول الدائر لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة. تا تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وكتمل حد دموع موجود. دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيء صعب في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين. امي الزازيت كوس الدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح كبير، تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشاية طباق نار، طريت رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين، أكان بنزين عيدهم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين، وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله، أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض.
4: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
6: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول.

0: فويني بالحنية لي مشكور كثير يا زون نجش حرف الغن وسطر دواخن الحسبي. أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة. وشكرا كثير على انك انت معاي وبس وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي انغمس منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس. وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفق ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين انك اناي وانك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم مصدقين وانك يغيب.
1: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
2: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح انا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريد زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويبي.
1: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
3: معنى معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرفوا بتمرق من تواخله والله بيصنع بإيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
1: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو

0: بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخلها المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العربية بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018 2017 2016، صفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفريق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعه 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقه شمسيه، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهايه ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبليهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف، يعني تعبي عربيتك، فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفه هل انه في تسعيره جديده او في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجه معروفه، يعني كل شهر نحن في الحاله دي ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتسعيره جديده، يخطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك يا اخي مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زياده. فهم درمان يعني أزمة، وطنبات الأغلبية ما شغالة، والتكدس أصلا فيهم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري، بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيفة، نمشي نكون من الخرطوم، مقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري، مقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات و... لحد ما تيجي تدعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء، 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي، وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف، بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكتر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجيب في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود، فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضو حتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد، وقطع الغيار، الصيانة، ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات، لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي، وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعار وبقت ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000، هسه اقل مشوار لو شدته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطي معنا الشغل، في الشغل مغطي معنا، واضطرنا اوقات انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوه ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجا مغطي، اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. طالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، اعبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا قرن بلغونا ودمنا قلبي يم وصلني زرات وصلني وهاش في اصلي بك هدا بننقدي انت تكبدسني. راديو دبنجا كستانه هدا بننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك، اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي ضربت كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا استخدم كلمة تسوية استخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولابد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتقد عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي هسه المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفين، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذ موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتو مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أستاذة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارة بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص. وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر عطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، وأي زول خدشة طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاي بتاع الولاية قال أنا مستعد لأي حاجة، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا، حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مخدرات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا.
1: أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات.
0: للتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات.
1: ما يبدو للوهلة الأولى مسارين منفصلين، تصعيد ميداني سوداني يتجاوز الحدود نحو تشاد وجلسة دبلوماسية عاصفة في مجلس الأمن، هو في الواقع معركة واحدة تخاض على جبهتين، جبهة الأرض وجبهة المجتمع الدولي، وفهم الروابط بينهما قد يفسر توقيت كل منهما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نناقش فيها تطورات متسارعة للغاية حفل بها المشهد السوداني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. ولتفكيك هذا المشهد يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا للمشاهدين أينما كانوا.
1: دكتور، الجيش السوداني أطلق عملية الحارس الأمين بدعوى حق الدفاع عن النفس ضد جيران متواطئين، وفي الوقت نفسه ناقش مجلس الأمن اقتراحات بمنع الطيران والأسلحة في السودان. لماذا يرى البعض أن هناك محاولة خفية لكبح جماح عمليات الجيش السوداني ضد الدعم السريع؟
0: نعم، هذه المعركة التي نسميها هذا العدوان على السودان هو عدوان تواطأت فيها قوى عالمية كثيرة. السودان لا تحارب فقط قوات الدعم السريع، وإنما عدد كبير من القوى الدولية المتواطئة، سواء كان بتمويل هذه المعركة أو بدفع مرتزقة للحرب في السودان. الواقع الأمر أنه يعني العالم كله يشهد أن الجيوش ظلت تخرج من دولة تشاد ومن ليبيا حفتر وتدخل إلى السودان، و يعني ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها العالم كله ويشهد. هذه جيوش تنطلق من دول معروفة، وهم لم ينكروا ذلك. ولذلك إذا إذا إذا السودان استخدم حقه في الرد على جيوش قادمة من دول، فأعتقد أن هذا حق طبيعي ومنسجم مع القانون الدولي. و لذلك هذه الدول عليها أن توقف تدفق المرتزقة وانطلاقهم من أراضيها لارتكاب هذه الفظائع في السودان.
1: نعم دكتور، بعض الضربات داخل تشاد، وكما قيل أيضا أنه وقع ضربات مماثلة داخل ليبيا، والتهديد الأخير لهيئة الأركان التشادية باتساع رقعة الصراع السوداني ليصبح صراعا دوليا، هل نقترب بهذا الشكل، بهذا التوجه الجديد من الجيش السوداني بالفعل من مرحلة اتساع دائرة الصراع وخروجه إلى ما بعد حدود السودان؟ وما مدى خطورة يعني هذا الأمر على القضية السودانية؟
0: العالم الذي سكت، كل العالم الذي يسكت على هذه الانتهاكات التي تجري في أرض السودان، هذا المجتمع الدولي كان عليه أن يوقف، وهو يعلم علم اليقين أن دولا تعد لغزو السودان، فهي يعني أعتقد أنه كأنها تريد أن توسع دائرة الحرب. السودان ليست لها أي مشكلة مع الجوار، فقط على الجوار أنه يوقف يعني يوقف انطلاق غزو السودان من أراضيها، وهذا أمر واقع، وأن تمنع كذلك الذين هربوا من السودان بعد أن بعد معارك لجوا إلى دولة تشاد بمشهد ومرأة من القوات الشادية أين هي لتدفع ولتمنع حدودها من دخول هؤلاء الناس. فإذا لاحق السودان فارين من أرض المعركة لأراضي دولة ولتستعد مرة أخرى للعودة لغزو السودان، فيعني هذه الدول هي التي تسعى في أنه توسع عمدا نطاق الحرب، وقد كان محدود لصبر السودانيين طوال الثلاث سنوات الماضية.
1: دكتور عفوا، هناك مناطق لا زالت تحت سيطرة الدعم السريع داخل السودان إلى الآن، والبعض يستنكر لماذا يقوم الجيش السوداني باستهداف مناطق خارج حدوده واستهداف هذه الأرتال العسكرية عوضا عن التركيز على عمليات الداخل، كيف ترى هذا الأمر؟
0: هذه الأرتال هل هي توجهت لداخل السودان أم بعد أن

0: في غاية الأهمية. هذا التصعيد العسكري جاء تزامنا أو ربما قبل بأيام التصعيد السياسي الذي شهدناه في مجلس الأمن. ويبدو أن هناك معلومات وصلت للجيش السوداني وأيضا الدعم السريع بوجود مثل هذه التحركات السياسية، ولذلك استبق الطرفان العملية السياسية بهذا التصعيد العسكري، أو بالأحرى الجيش السوداني بدأ يعني عملياته العسكرية خارج الحدود فيما يصف البعض بأنه محاولة لتثبيت وقائع ميدانية أو قانونية قبل أن يتم إغلاق النافذة الزمنية المتاحة لهما. هل ترى أن هذا الأمر صحيح، أن العملية العسكرية جاءت استباقا لما قد يمكن أن ينتج عنه العمل السياسي؟
1: أعتقد أنه السودان مارس حق طبيعي وحق قانوني في ملاحقة أشخاص دخلوا داخل السودان ثم هربوا للجهة التي يعني أوعزت إليهم أن يدخلوا للسودان. فالسودان يعني لم يصعد في هذه الحالة، وإنما مارس حق طبيعي للدفاع عن النفس. أنا أعتقد أنه السودان ما زال يعني ما زال السودان متحلي بالصبر، لأنه هذه القوى الغازية ضربت عاصمة السودان وضربت عواصم مناطق يعني عواصم أقاليم مثل الأبيض ومثل الدمازين وكذا، كلها يعني بطائرات استراتيجية تنطلق من دول جوار. السودان إلى هذه اللحظة لم تضرب مدينة في في في في دولة متواطئة، فقط هي لو لو لو لو لو صدقوا في المعلومات التي يعني التي تواردت، لو صدقوا في ذلك، فإن السودان فقط مارس حق مطاردة فلول جيش غزة ثم هرب. طيب لذلك الآن أعتقد أن السودان تعمد إطلاقا تصعيد العلاقة أو توسيع دائرة رقعة الحرب لدول الجوار.
0: طيب دكتور، مشروع القرار الأمريكي تضمن 4 بنود، يعني أحد هذه البنود هو مسألة الحظر السلاح، ونحن نعلم أن هناك قرار سابق من الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى مناطق النزاع في دارفور، والآن هناك من يحاول أن يعني يدخل السودان بأكمله داخل منطقة الحظر، إلى جانب أيضا وهذا هو الأغرب محاولة لعمل ما يقال نو فلاي زون، يعني أن يمنع الطيران حركة الطيران العسكري على كامل الحدود السودان. أولا، ما مدى واقعية تنفيذ هذا القرار أو هذين القرارين، قرار حظر توريد السلاح وقرار حظر الطيران؟ هذا أولا. ثانيا، يقال أن من وراء هذا الاقتراح هو واشنطن، وواشنطن حليف للجيش السوداني، ألا ترى في ذلك مفارقة تستحق النظر؟
1: طبعا يعني هذه مفارقة، ولا أعتقد أن واشنطن هي حليف للجيش السوداني، لا أعتقد ذلك. لكن
0: يعني هل تعتقد أن هناك من ضغط على واشنطن للقيام بهذا الأمر؟
1: مؤكد.
0: يعني من بالتحديد؟
1: الأمارات المتحدة، الأمارات العربية هي وراء كل هذه المصائب. أريد أن أقول أن حظر الطيران، حظر دخول الأسلحة كانت لدارفور منذ أزمة دارفور، وأعتقد أنه كان في 2005 فرض هذا الحظر، ولكن الآن تدفقات السلاح كلها عبر دولة شاد وعبر ليبيا.

0: وهاتين الدولتين لهما جوار مع دارفور. فالأمم المتحدة مجلس الأمن أين هي من تدفقات السلاح من الدولتين إلى دارفور ثم السودان؟ إذا هي لم تستطع أن تنفذ قرار يعني صدر قبل عقدين من الزمان، فهل تريد أن تعمل قرار آخر؟ ويعني وتعتقد أن الدول الضالعة في إدخال السلاح للسودان، هل هذه الدول يعني حتسكت؟ هل حتقف؟ لا أعتقد ذلك.
1: دكتور، مسألة حظر الطيران هذه أيضا تستدعي الكثير من الأسئلة. يعني إن فرضنا أن هناك حظر لتوريد السلاح يمكن عمله بشكل أو بآخر، يمكن تنفيذه يعني على الأرض الواقع، لكن قرار حظر الطيران سيستلزم وجود طيران آخر تابع للأمم المتحدة يعني يمنع هذه الحركة. من يمكن أن يعني أن يطلع بهذه المهمة؟ من يمكن أن يتولى مراقبة الأجواء السودانية ويمنع فيها حركة الطيران العسكري السوداني وأيضا حركة المسيرات؟ من يمكن أن يقوم بذلك؟
0: يمكن أن تقوم بها أمريكا، التي يعني تحاول أن تعمل أن أن أن أن, أن تمرر مثل هذا القرار. يمكن أن تقوم بذلك، لكن يعني هل أنت في البداية قلت أن أمريكا حليف للجيش السوداني؟ وأنا اعترضت على هذه المنطقة، على هذا المنطق. فإذا أمريكا يعني التي تريد أن تملي على مجلس الأمن هذا القرار، وهي لم تستطع أن توقف مجرد مرور السلاح، فهنا نعتقد أنه أمريكا ستضع نفسها أمام عداوة مكشوفة مع الشعب السوداني، لأن الطيران السوداني بيمارس حق الدفاع عن الوطن، و يعني كأن المجتمع الدولي يريد أن يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة لهيئة دولية مهمتها الأساسية هي حفظ الأمن والسلام بين الدول.
1: طيب دكتور، مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان والأفريقيا بنى مقترحه، هو ما زال مقترح إلى الآن، بمنع الطيران والمسيرات على رقم إنساني صادم، يعني أكثر من 1100 قتيل مدني قتلوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هل يكفي هذا الرقم لتبرير حظر شامل يطال الجيش السوداني الذي يملك مصدر السلاح رسميا وهو الجيش، يعني بقدر ما يطال أيضا طرف يعتمد على شبكات تهريب غير خاضعة لأي حظر مسبق؟ نتحدث عن الدعم السريع بحسب ما يقال.
0: أولا يعني من الذي يقصف المدنيين؟ من الذي يقصف بهذه المسيرات المنشآت المدنية؟
1: مسعد بولس مبعوث ترامب للسودان بنى مقترحه على مسألة حظر الطيران والمسيرات بأن هناك أكثر من 1100 قتيل سوداني سقطوا فقط بالمسيرات خلال 6 أشهر. هذا الرقم يعني تراه يعني مبالغ فيه أو أنه يكفي تماما لتنفيذ هذا المقترح؟ طيب إذا نفذ هذا المقترح وفق عدد القتلى من المدنيين، ألا يعني ذلك أن يتم حظر واردات السلاح على جهة رسمية وهي الجيش السوداني في مقابل جهة أخرى تحصل على سلاحها عن طريق التهريب وبشكل يعني يصفه البعض بأنه غير مشروع، نتحدث عن قوات الدعم السريع؟ هذه المسألة تساوي بين الطرفين بحسب ما يرى البعض، وهو أمر غير سليم.
0: مؤكد يعني هذا استخلاص صحيح. يعني صيغة القرار نفسها بيفضح تواطؤ مسعد بولس في العدوان على السودان. هذا يعني أمر لا يخفيه الشعب السوداني، وإن كان لا يصل إلى مسامع العالم. هذا الشخص متواطئ في العدوان على السودان، فلذلك الافتراض الذي بنى عليه أن يحضر السلاح على السودان هو افتراض خاطئ، تأسس على خطأ في من البداية. كان الأفضل أنه يعني يقول أنه هذه المسيرات وهذا التصعيد تقتل المدنيين بوسائل مختلفة، مثلا التعمد لقطع الكهرباء، وبالتالي تعريض حياة المرضى في المستشفيات إلى الخطر وإلى الموت. الذين ماتوا بسبب العدوان على على على منشآت حيوية تعتمد عليها حياة الناس، من مصادر مياه كما حدث في الأبيض، وقطع الكهرباء عن المدن. هذه هي الجريمة الكبرى التي لا يريد بولس أن يشير إليها ولا أن أن أن أن, أن أن يجعلها يعني الفرضية الأفضل لوقف هذه المسيرات، لأنه يعلم أنه إذا قال هذا الكلام بهذه الصورة فإن الحظر يعني سينحصر فقط في الجهة التي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، وهي قوات الدعم السريع.
1: طيب دكتور، هذه الإجابة في الحقيقة تقودنا إلى السؤال التالي، وهو أنه هناك أوساط مقربة من الجيش السوداني تروج لرواية مفادها أن مقترح حظر واردات السلاح يخدم طرفا إقليميا بعينه يريد تحييد تفوق الجيش السوداني الجوي. كيف تنظر إلى هذه الرواية، وكيف يمكن عمليا تنفيذ هذا الحظر؟
0: أولا يعني فعلا القصد في هذه العقوبات أنها موجهة ضد الجيش السوداني، ضد الشعب السوداني، لأنه الجيش السوداني هو جيش يدافع بحكم المسؤولية القانونية عن شعبه. أن المناصرين للدعم السريع شعروا أنه الدعم السريع يتدحرج نحو الهزيمة الماحقة بسرعة، فلذلك هم لا يريدون أن يحصل نصر للشعب السوداني وللجيش السوداني، فلذلك يعني فكروا بهذا المخرج في أنه يحرم الشعب السوداني من أن تأتيه ما يستعين به للدفاع عن نفسه. نعم.
1: طيب دكتور، أنت كنت أشرت في أنت كنت أشرت في إجابتك السابقة إلى تشاد ودورها في ترك قوات الدعم السريع تتحرك بقوافل أسلحة للدخول إلى داخل السودان. لماذا لم يمنع الجيش التشادي تحركات الدعم السريع على أرضه لينتهي الأمر بقصف من الجيش السوداني داخل حدود تشاد؟ لماذا تنتظر تشاد أن تأتي دولة أخرى وتقصف حدودها الداخلية؟
0: لأنه النظام الشادي ضالع في هذا الاعتداء على السودان. أنا قلت أنه نعلم نحن أنه هناك عدة دول ليست شاد فقط، عدة دول متواطئة ومستذلة بالأموال الأماراتية التي تغرف على هذه الدول للعدوان على السودان، وهذه جريمة تحصل بالمشاركة.
1: نعم دكتور، الموقف الروسي كان يبدو أكثر وضوحا من الموقف الصيني في مجلس الأمن برفضه لهذه المقترحات الأمريكية إن جاز تسميتها، وأنت تشير إلى هناك أن هناك من ضغط على الولايات المتحدة لتقديم هذه الاقتراحات. هذا الموقف الروسي الذي كان أكثر وضوحا في الرفض جاء من عدم من فكرة أنه لا يمكن مساواة الجيش السوداني الذي يمثل الدولة والحكومة بقوات الدعم السريع، والتي يعتبرها الكثير من الدول تعتبرها كثير من الدول مجموعة منشقة عن حكم الدولة، كما أن المندوب الروسي وصف عمليات الجيش الجوية بأنها إخماد لتمرد. على الجانب الآخر اتخذت الصين موقف أكثر تحفظ بالدعوة لإنفاذ العقوبات بدلا من التوسع فيها، دون يعني الرفض الحاسم لمقترح موسى بولس. هذا الخلاف بين روسيا والصين يعني كيف يمكن أن ننظر إليه؟ ما الذي يفسر هذا الفارق بين الحسم الروسي والتحفظ الصيني؟
0: هذه يعني تقرأ في سياق المصالح بين الدول اقتصاديا، ما زال هناك روابط كبيرة بين الصين وبين الولايات المتحدة. فيما تقع روسيا مباشرة تحت قوات الولايات المتحدة، فلذلك هناك فارق. وأعتقد أنه يعني رغم هذا الفارق بين الموقف الروسي والصيني، ولكن يعني نحن في السودان نقدر جدا موقف روسيا، ونقدر كذلك موقف.
1: نعم طيب دكتور، هناك اتهامات مواجهة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وأنت ذكرت جانب من هذا الأمر، وفي هذه المعارك تحديدا أنه يتم الدعم عبر مطار أم جرس شرق تشاد، وهذه تعتبر اتهامات ليست جديدة أو مقتصرة على الخطاب السوداني وحده، يعني هناك أكثر من جهة وثقت عشرات الرحلات الجوية من مطارات تابعة لمطارات في أبوظبي والإمارات عموما والقاعدة الجوية بالظفرة إلى أم جرس. كيف يمكن الموازنة بين هذه الأدلة الموثقة على وجود رحلات جوية تحمل أسلحة إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وفي الجانب الآخر النفي الإماراتي المستمر بأن الغرض هو إنساني بحت ويقال أنه موجه لمستشفى ميداني للاجئين؟
0: المدرعة التي تسمى النمر، هل هذه المدرعة التي عبرت حدود شاد ودخلت السودان هل هي مساعدة إنسانية لمستشفى؟ الأدلة التواطؤ والدخل في هذا الحرب أمر مكشوف، ويعلمه كل أهل دارفور، وقد شهدوا أسرى من الإماراتيين وقتلى من الإماراتيين في ميادين القتال. لذلك لا يوجد أصلا يعني لا يوجد عقل حقيقة لتصديق الترهات التي تدعيها الأمارات من أنها غير بالعة في تعجيج وفي في في في, في تغذية الحرب في السودان.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير عن الموقف السعودي. يعني يبدو أن السعودية تتبنى موقفا مختلفا بشكل جوهري، فاستضافت مباحثات جدة ودعمت بشكل غير مؤكد رسميا الحكومة السودانية، وأيضا يقال أنها دعمت اتفاقيات لتسليح الجيش السوداني عبر باكستان بقيمة عدة مليارات من الدولارات، وأنها شجعت أيضا بحسب ما يقال انشقاقات داخل الدعم السريع لصالح الجيش السوداني. في هذه المرحلة هل يمكن فهم التنافس السعودي الإماراتي في الملف السوداني كامتداد لتنافس إقليمي أوسع بين الدولتين على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بصرف النظر عن الخطاب الإنساني الذي يعلنه كل طرف؟
0: يمكن أن يفهم ذلك في ذلك السياق، لكن فهمنا نحن في السودان أن السعودية يعني يجب أن تعتقد أن مصلحتها هي مع السودان. إذا كنا نتحدث عن مصالح بين دول، فإن مصلحة الدولة السعودية، مصلحة المملكة هي مع السودان على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
1: نعم.
0: فلذلك
1: نعم،
0: إذا هي وقفت مع السودان، فأنا أعتقد أنه هذا الوقوف هو لإدراك حقيقة لن يتغير، يعني حقيقة جغرافية ما بتتغير. فلذلك يعني نحن نرى أن هناك نمو في في في العلاقة مضطرد بين السودان وبين السعودية.
1: نعم. دكتور الأمين عثمان، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، تشرفنا بوجودك معنا وشكرا جزيلا لوقتك.
0: شكرا لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
1: الضربات العابرة للحدود في تشاد تكشف عن تحول في الاستراتيجية العسكرية السودانية من الدفاع داخل الحدود إلى ملاحقة خطوط الإمداد في العمق الإقليمي، فيما يبدو أن أي من الطرفين لا يملك القدرة على حسم النزاع منفردا، فما الذي تخفيه الأيام القادمة للأزمة السودانية؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من بودكاست السودان الآن بلس.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان، فبنعاني من ازمة الوقود، ازمة حادة من قبل 5 ايام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع ويحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لأنه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بدخله المسدس، يعني بترجع الاغلبيه العربيه بتخش بالخلف والناس هنا بيها واقفه في الطرمبه ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفه اصلا هي الطرمبه واقفه مسافات بعيده. يعني ازمه نفس الازمه بتاع عهد البشير 2018 2017 2016 الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبه. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات لانه الساعه 11 الطرمبات كلها بتجيف الكهرباء اذا قطعت بتواقف في المسدس المغرب. يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقه شمسيه بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات فبتطلع طوالي من الصبح وبتمشي بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات في النهايه متصل المسدس بيصوت وعطى الكهرباء. ده اذا انت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامين خلوك تخش قبلهم. فبنعاني بنعاني شديد كل الطرمبات في أم درمان واقفة شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة دي صفة حدث ولا حرج وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فإنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو يعني بحاولوا ينشفوا كله. يعني دي حاجة معروف يعني كل شهر نحن في الحالة دي ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني يقوم ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة يخطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000. الناس طبعا بترضى بها يقول لك إيه مش يتوفر المهم نقدم مصالحنا 4000 ومقروش يلا. الناس اتخدرت بقت تتقبل أي زيادة. فهم درمان يعني أزمة وطرمبات الأغلبية ما شغالة والتكدس أصلا في هم درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط الطلبية على البنزين بيكون خفيفة نمشي نكب من الخرطوم نقطع الكوبري بالحلفاية نمشي بحري أقطع كوبري السلاح الطبي نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغالة فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات و لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف ناس بتعاني بين يوم وليلة بتلقى البنزين يتفرج الطرمبات دي كلها فتحت الطرمبات دي كلها شغالة زول داير بنزين ماف. فالله المستعان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجي في يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجي في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بجيت طماع وانتو وانتو وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود فلو اشتريت بنزين من السوق الأسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة فبرضه هتضطر تشيل المشابير أو الركاب بسعر أزيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي وأجيب في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعر وبقت ما متناولة. يعني نحن كنا من أقل مشوار ب2000، هسه أقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطية معنا الشغل، في الشغل مغطية معنا، اضطرنا أوكاد إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار أبو 5000 ده بيجي ما مغطي، أقل مشوار لو ب10 برضو أبغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله إن شاء الله حتفرج إن شاء الله. نطالب يعني إنه يحلوا لنا الأزمة دي إن شاء الله سريع.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني. السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية الشمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا. كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإطفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، أكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافيستو بالعاصمة الكينية نيروبي رفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى، بعضها عند مدخل الدلنج وأخرى داخل سوق المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال. كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالة حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنغا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و 370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر وطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و 350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر وطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنغا إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنغا في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعض التجار وبعض الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب وناي على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها أكثر من 70 ولا 80% بالنسبة لهم. وحس لجنة الاستئنافات انعقدت يوم 25 وفي قبول شديد من التجار عليها، واي زول خدشه طلع راضي، حتى الما بيرجع بلاي بتاع الولايه قال انا مستعد لاي حاجه، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الاخير في هذه النشره، اعلن اساتذه كليه الطب جامعه الخرطوم المضي في اجراءات الاستقالات الجماعيه الى جانب تصعيد اعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحجم استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آلياته المتبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض.

0: عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأً لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين بالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول

0: إلى سلام. والسلام هو بضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض، زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارب. ميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول إنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعل هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد بانه يتم سجنهم. وهسي حاصله يعني عندنا كميه من الشباب تم تلفيك حملهم، تم سجنهم الفتره تتراوح، فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنه حاجه كده بتاع التخويف، منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها وبحريه تامه. لكن هم زي انا زي ما قلت الناس هم دايرين يحاسموا الحسم عسكري، ما دايرين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دايرين باي طريقه دايرين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم، قالوا في نفس الزمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخض يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة على هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان ماشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل هنا كل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني الغبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل إنه يكون في شكل تاني إنه المسألة بتاعت إنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته هو التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها، يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة، او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي، زي ما ذكر أيوب اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني نقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حاله حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيره جدا يعني اقتصاديه واجتماعيه وامنيه علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجه اللي نحن دايرين نقولها انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن ما بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصعب على اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني، يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب، يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي، يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين، يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة، الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الأحد الموافق 29 شهر 8 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني تؤكد استقلاليتها وتطالب بالحريات وتوفير الضمانات الكاملة وعدم التدخل من قبل الدولة. قتلى ونزوح مئات الأسر في هجوم للدعم السريع على منطقتي القاع والكوكيتي غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيرات على مدينة الدلنج بجنوب كردفان، وعشرين ألف نازح من قيسان في حوجة ماسة للمساعدة. النازحون بمعسكر عطاش في نيالة يشتكون من نقص في الخدمات وتراجع المساعدات وغلاء في الأسعار بولاية جنوب دارفور. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. قالت لجنة التهيئة للحوار السوداني: السوداني إن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير والتشاور وتهيئة المناخ والاستماع إلى أطراف الحوار حول شروط أي حوار شامل يعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة. وأكدت اللجنة في بيان أنها تعمل من أجل تيسير المشاورات الأولية حول الحوار بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب. وأكدت اللجنة أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر مسار وطني جامع يبدأ بالتهيئة الجادة للحوار ويضع حق المواطن في الأمن والعيش الكريم في مقدمة أولوياته. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحوار وملكية السودانيين لمخرجاته دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو نتائجه، ومنع أي محاولة للتأثير على مخرجات الحوار باستخدام سلطة الدولة. وأضاف عثمان مرغني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
1: كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود على أن نتحدث مع أي طرف حتى يمكن الوصول لبعض المشتركات التي تسمح بعد ذلك بابتداء الحوار.
0: قال رئيس لجنة الحوار السوداني قاسم بدري: إن لجنة الحوار السوداني تتمتع باستغلالية تامة دون تدخل أو أي نفوذ حكومي. وأضاف في كلمة افتتاحية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم أن جميع أعضاء اللجنة يتمتعون باستغلالية تامة، ومحركهم الوحيد حب الوطن ومحاولة إنهاء الأزمة التي يعيشها المواطن السوداني بسبب الحرب وما أحدثته من دمار وتهديد لمستقبله. وأكد أن هدف المبادرة جمع السودانيين مع بعضهم البعض دون تدخل أو وسيط أو استعلاء، لأنهم الأدرى بحل مشاكلهم. وحول الضمانات، أعربت لجنة التهيئة للحوار السوداني عن تقديرها لاستعداد الدولة السودانية لتوفير البيئة الآمنة لانعقاد الحوار داخل السودان وما طرح من ضمانات أولية في هذا الصدد، وطالبت أن تكون الضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق وأن تظل قابلة للتشاور والتطوير مع الأطراف المعنية. وأكدت اللجنة أن من بين المطلوبات الأساسية وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج داخل البلاد من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقا، كما طالبت بضرورة أن يتمتع المشاركون في المشاورات والحوار لاحقا بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مقادرتها بعد انتهاء مشاركتهم. أكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع. وجدد ممثلو قوى الإعلان في اجتماع مع بيكا هافستو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان لحوار البرهان، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب. وشددت قوى إعلان المبادئ في بيان على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة لن يمثل مدخلا حقيقيا لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض. وأضاف محمد الفكي القيادي بقوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: دائر الآن أو الذي دعا له البرهان في بورسودان، هذا الحوار لن يوقف الحرب وسوف يؤدي إلى إعادة الاصطفاف مرة أخرى، لأن البرهان يرغب بصورة أساسية بإضافة قوة سياسية جديدة إلى معسكره من أجل مواصلة الحرب، وهذا ما أعلنه إن الحرب مستمرة ولا يمكن أن يكون هنالك حوار في ظل الحرب. وبالتالي ما لم يحدد بصورة أساسية الموقف من الحرب فلن يكون هنالك حوار، لأن هذا تلقائيا يؤدي إلى انقسام البلاد وإلى استمرار الحرب في وقت آخر، وهذا لن تشارك فيه هو إعلان نيروبي.
0: من جهتها جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور رفضها للحوار الذي دعا له البرهان، ورحبت في ذات الوقت بمبادرة الرباعية الدولية، وأبدت ملاحظات وتحفظات على أداء الخماسية الدولية، وأكد وفد من الحركة برئاسة عبد الواحد النور التقى المبعوث الأمين العام الخاص بالسودان بيكا هافستو بالعاصمة الكينية نيروبي ورفضه للحوار الذي دعا له البرهان، واعتبر الهدف منه البحث عن شرعية لانقلابه، وهو لا يختلف عن حوار الوثبة الذي أطلقه عمر البشير سابقا. وأكد أن هذه الحوارات لن تقود إلى حل الأزمة السودانية التي تتطلب حوارا حقيقيا وشاملا بعد وقف وانتهاء الحرب، ولا يستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها أو من يرفض. قالت شبكة أطباء السودان أن 5 أشخاص قتلوا خلال هجوم للدعم السريع على منطقتي القاعة والكوكيتي غرب مدينة بارا بشمال كردفان مساء السبت. وقالت الشبكة في بيان إن القوى المهاجمة نهبت المواشي والمنازل وتسببت في تشريد لأكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء السبت، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. ووصفت أوضاع النازحين بأنها مأساوية، وأدانت الشبكة الهجوم ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية. وأضاف المتحدث باسم الشبكة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نفذت قوات تتبع للدعم السريع مساء أمس هجوما على منطقتي القاعة والكوكيتي غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وقامت بتصفية 5 من شباب المنطقة ونهب المواشي والمنازل، ما تسبب في تشريد أكثر من 3000 شخص، وصل بعضهم إلى غربي أم درمان في وقت متأخر من مساء أمس، بينهم نساء وأطفال وكبار سن في أوضاع إنسانية مأساوية. تؤكد شبكة أطباء السودان بأن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذها الدعم السريع بهدف تهجير مواطني القرى الواقعة غربي بارة واستباحتها ونهب المحاصيل والمواشي وممتلكات المواطنين انتهاك صارخ لحقوق المدنيين وسلامتهم ويخالف كل القوانين الدولية.
0: وفي ولاية جنوب كردفان قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم نساء وأطفال في هجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها تابع للدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقالت مصادر من الدلنج لراديو دبنجا إن الهجمات بالمسيرات استهدفت شاحنات محملة بالذرة والدقيق ومواد غذائية أخرى بعضها عند مدخل الدلنج، وأخرى داخل سوق المدينة، وأسفرت الهجمات عن مقتل سائق إحدى المركبات وفتاة من حي التومات إلى جانب هاشم علي بخيت مكين، فيما أصيب 14 شخصا آخرين بينهم نساء وأطفال، كما تسببت الهجمات في احتراق عدد من المركبات وتلف حمولاتها من المواد الغذائية والبضائع. قال الناطق باسم معسكر عطاش للنازحين بمدينة نيالا حاضر الجنوب دارفور آدم علي حسن عبد الله إن الأوضاع المعيشية داخل المعسكر باتت معقدة بسبب تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب شح الأمطار الذي يهدد بفشل الموسم الزراعي. وأوضح عبد الله لراديو دبنجا أن سعر جوال الدخن بلغ نحو 420 ألف جنيه والذرة بين 350 و370 ألف جنيه، فيما بلغ سعر جركانة الزيت الفول 223 ألف جنيه وقنطار الفول 124 ألف جنيه. وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم المساعدات بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: المعاش في حد ذاته أصبح صعب في داخل معسكر عطاش، أصعب معاش في داخل المعسكر والظروف صعبة للغاية. الآن ارتفعت كل الأسعار الموجودة، الذرة، شوال الدخن الآن 420 ألف، شوال الماريك هو الذرة التي يجلبها المنظمات الآن أصبحت 375 و350، الفول وكل الأشياء ارتفعت بمستوى العام، والنازحين لم يملكون أي أمل لكي يصلوا على هذه المعاش الصعبة في داخل معسكر عطاش. والآن الخريف غير متشرف، الأمطار بسيطة.
0: وفي الدمازين أطلقت غرفة طوارئ قيسان بإقليم النيل الأزرق نداء إنسانيا عاجلا لمواجهة موجة نزوح جديدة من المدينة 12 شملت جميع المواطنين والنازحين بمركز الإيواء على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت إن قرابة 20 ألف نازح بينهم نساء وأطفال وكبار سن يواجهون أوضاع إنسانية قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية مع استمرار موسم الأمطار الذي يفاقم المخاطر الصحية. وناشدت الغرفة المنظمات الإنسانية والجهات المحلية والدولية التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين. أعلن مركز جمين الطبي تأجيل امتحان المجلس الطبي السوداني الذي كان مقررا عقده يومي 29 و30 أغسطس 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد انعقاده. وفوجئ أكثر من 80 طبيبا وطبيبة معظمهم من خريجي كليات الطب ولايات دارفور بقرار التأجيل بعد أن كانوا قد حضروا فعلا إلى جمينة وبدأوا الاستعداد للامتحان المقرر عقده بمركز نيامي التابع لوزارة الصحة التشادية في 29 و30 من أغسطس. وقالت إحدى الممتحنات إن المجموعة أمضت 8 أيام تستعد للامتحان المصيري قبل أن تتلقى صدمة قرار التأجيل قبل يوم من موعد انعقاده. يشهد سوق مدينة عبر بولاية نهر النيل إضرابا جزئيا نفذه عدد من التجار احتجاجا على التقديرات والزيادات الضريبية، فيما واصلت محال أخرى نشاطها في وقت نفت فيه الغرفة التجارية بعبر صلتها بالإضراب. وأعلنت التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة لمعالجة عدد من مطالب التجار المتعلقة بالضرائب والعوائد. وقال رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي خليفة الحسن لراديو دبنجة إن الغرفة لا علاقة لها بالإضراب الجاري، موضحا أن الدعوة إليه جاءت من مجموعة من التجار، بينما اختارت الغرفة معالجة القضايا عبر الطرق القانونية والتفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بعطبرة نصر الدين علي لراديو دبنجة في هذا الشأن:
5: الإضراب ده بعد التجار وبعد الفئة القليلة يعني حاولت أنها تعمل يعني زي ما تقول يعني تسير الشغب هنا على أساس أنها بترى أنها هي الحل، لكن احنا رأينا أنه الحل في الطرق السليمة والطرق القانونية، وفعلا سلكناها وصلنا فيها اكثر من 70 ولا 80% بالنسبه لهم. وحسه لجنه الاستئنافات انعقدت يوم 25، وفي قبول شديد من التجار عليها، واي زول خدشه طلع راضي، حتى ما بيرجع بلاية بتاع الولايه قال انا مستعد لاي حاجه، كذلك المدير التنفيذي.
2: الخبر الاخير في هذه النشره، أعلن أساتذة كلية الطب جامعة الخرطوم المضي في إجراءات الاستقالات الجماعية إلى جانب تصعيد إعلامي ومؤسسي على خلفية الأزمة المتعلقة بأوضاع الكادر الأكاديمي وعدم تجديد عقود أساتذة المشهرة، مؤكدين عدم توافر المتطلبات الأكاديمية اللازمة لإجراء الامتحانات في الظروف الراهنة. وقال الأساتذة في خطاب موجه إلى أولياء الأمور والرأي العام إن القرارات جاءت بعد استنفاد مسار الحوار مع إدارة الجامعة ورفض المقترحات التي قدمت لمعالجة الأزمة. وأكد الأساتذة أن باب الحل لا يزال مفتوحا حال التوصل إلى معالجة عاجلة تحفظ الكادر الأكاديمي وتعالج أوضاع الأساتذة وتوفر المتطلبات اللازمة لاستمرار الدراسة والامتحانات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دوند الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نسلط الضوء على آخر تطورات المشهد السياسي والمبادرات الساعية لإيقاف الحرب في السودان، وتحديدا الدور الذي تلعبه الآلية الخماسية والجدل المحيط باجتماعاتها التشاورية الأخيرة في ظل انقسام القوى السياسية بين مشارك ومقاطع. نناقش في هذه الحلقة تقييم نجاحة هذه الآلية وموضوعية المبررات التي قدمتها التحالفات المقاطعة مقابل أسباب عجز القوى المشاركة عن تقديم رؤية موحدة رغم انحيازها لمعسكر الحرب، كما نقف على موقف تحالف القوى المدنية لشرق السودان القريب من تحالف صمود وقوى إعلان المبادئ، ونبحث في صحة ما يثار حول سيطرة حكومة الأمر الواقع على الخماسية لنقل الحوار إلى الداخل لتمكين البرهان. يسرنا أن نستضيف لمناقشة هذه الملفات الأستاذ صالح عمار، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان. مرحبا بك أستاذ صالح في ملفات سودانية.
2: تحية إلى مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، وتحية إلى السودانيين في كل مكان، وتحية ممتدة أيضا إلى مجتمع الشريك والأمنيات وتقدم نحو السلام والتنمية وتحقيق كرامة الإنسان اللي انتهكتها الحروب والفقر.
1: كيف تنظر للآلية الخماسية وإسهاماتها في حل أزمة الحرب في السودان؟
2: أولا لابد من التذكير بأن المبادرة الحركة ساكن الأزمة السودانية كانت هي المبادرة اللي أطلقتها دول الولايات المتحدة والإمارات العربية ومصر والمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025. وأهم ما ورد في بيان أو مبادرة الرباعية هو التأكيد على وحدة السودان، وإنه ما في حل عسكري للصراع، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين ومنع عودة الحركة الإسلامية والمطرفين للمشهد السياسي باعتبارهم محركين رئيسيين للحرب. والآلية الخماسية اتكونت بناء على المبادرة دي، وكان الغرض المساعدة والدفع بما طرحته الرباعية في المسار السياسي، وكان من المتوقع أن الخماسية تلتزم بما ورد في إعلان الرباعية وتنضبه للأمام. الواقع بعد 9 شهور من انطلاق عمل الآلية الخماسية بيأكد إنها بتتحرك ببطء شديد وما بتنطلق من ثوابت تشبه الثوابت اللي تنطلق منها الرباعية. ولكل الأسباب دي الحراك الخماسية بتشوب درجة من عدم الوضوح، ويوم بعد يوم بدأت الأطراف المدنية تفقد فيها الصغة، والزمن يمضي من دون تحقيق أي نتيجة ومعاناة السودانيين في زيادة.
1: أستاذ صالح، الاجتماعات التشاورية الأخيرة للجنة الخماسية في أديس أبابا في أواخر الشهر الماضي شهدت مقاطعة واسعة من قبل الكتل وتحالفات، هل المبررات التي صيغت للمقاطعة من هذه الكتل في نظرك هي موضوعية؟
2: نعم، كل الأطراف المدنية رافضة للحرب، ومن ضمنها صمود وهو إعلان المبادئ، وهو مدنية تانية قطعت الاجتماع الدعت له الخماسية نهاية شهر يوليو الماضي، وده لأسباب أهمها أنه الآلية الخماسية تحولت لمالكة للعملية السياسية تحدد هي لوحدة كل شيء، في حين أنه الاتفاق بين كل الأطراف السودانية مع الخماسية أنه العملية السياسية مملوكة للسودانيين، وأنه الخماسية هي جهة مسهلة بتساعد الأطراف المختلفة على إيجاد بيئة مناسبة للحوار. وتمسكنا نحن بأنه العملية السياسية مفروض تقوم بملكية سودانية مفهوم وما بيحتاج لشرح، لأن السودانيين هم المعنيين بالسلام وهم اللي هيطبقوا أي اتفاق بيتم التوصل له في المشاورات. والمقصود بوضوح بمفهوم ومعنى ملكية العملية السياسية هو إن السودانيين أنفسهم اللي بيحددوا المسار، وده بيشمل القضايا والأطراف والمبادئ وتهيئة المناخ وأيضا زمان الحوار ومكانه. ونحن كنا بالفعل اتفقنا، نحن قطاع كبير من القوى المدنية والسياسية، كنا اتفقنا على وجهة المسار وسلمنا الاتفاق بيننا للآلية الخماسية في 4 يونيو الفايت في أديس أبابا، والرواة دي توافقت عليها صمود مع حركة تحرير السودان ومع حزب البعث والأمة وقوة من المجتمع المدني وشخصيات، وأيضا صمود قدمت رؤية مشتركة مع الكتلة الديمقراطية وآخرين. وكان من المتوقع إنه الآلية الخماسية تحول الرؤى اللي سلمناها لها لخريطة الطريق، لكن للأسف الخماسية تجاهلت الرؤى دي ودعوا لجولة جديدة من المشاورات نهاية يوليو الماضي من دون وضع أجندة محددة، وكان الغرض اللي طرحوه والسؤال على كل الأطراف هو ما هو رؤيتكم شنو، وعلينا كخماسية نسوي شنو أو نفعل شنو، في حين إنه نحن كنا أجبنا مسبقا على الأسئلة دي من بداية شهر يونيو الفايت إجابات مكتوبة، وبالتالي الوضعية دي هي كان بالنسبة لنا مثيرة للاستفسار ومثيرة للدهشة، إنه نحن بعد شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد، أو ربما هي أكثر من شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد ويتم إضاعة زمن الشعب المطلع للسلام، وإنت بتنشر بينه بالوضعية دي حالة من الإحباط الما في ضرورة لها. أيضا الخماسية مصرة على إنه تشرك أطراف ما معرفة وتتعامل معها ككتل، والوضعية دي رفضتها كل الكتل المدنية بالإجماع من مختلف الأطراف، وكل الكتل أبلغت الخماسية إنه بالسلوك ده بتفتح الباب للفوضى، والفوضى دي بتعقد المشهد فوق ما هو معقد وبتجعل إمكانية التوصل لحل مستحيل. وبالتالي نحن لكل الأسباب دي في صمود وفي هو إعلان المبادئ وهو أخرى من المجتمع

0: الأخيرة. لكن المهم جدا نحن في نفس الوقت مستمرين في التعاطي الإيجابي مع كل مبادرات الحل، ومستمرين في الحوار مع أصحاب المصلحة من كل قطاعات الشعب السوداني، وأيضا مع القوى الخارجية الراغبة في إحلال السلام.
1: في المقابل، القوى المشاركة بالرغم من حيازها لمعسكر الحرب لم تقدم رؤية واضحة، بمعنى أنه لم تتفق رؤى تنسيقية القوى الوطنية والكتلة الديمقراطية.
0: حسب ما توفر من معلومات، فالمجموعة شاركت في المشاورات أديس الأخيرة جميعها تقريبا من قوى مساندة لطرف واحد منخرط في الحرب، ومشاركتهم بالطبع تعود لتقديرات يعرفوها، ونحن ما عندنا معلومات دقيقة عن ما قالوه، ولكن الثابت أن الأغلبية من القوى السياسية والمدنية ما شاركت في المشاورات، وبالتالي لا يمكن الوصول لحلول بالكيفية الحالية اللي بتدير بها الخماسية المشاورات. والآلية الخماسية بإصرار على عقد المشاورات الأخيرة في أديس رغم عدم مشاركة القوى المدنية ما اتعلمت من تجربة المشاورات السابقة في يونيو. في يونيو عقدت كل القوى المدنية اجتماعاتها في أديس من دون مشاركة الخماسية، كرد على إصرارها بشراكة كتلة غير معرفة وغير متفق حولها. والآلية الخماسية إذا استمرت تعمل بالطريقة دي فبلا شك الفرصة وقدرتها على الوصول لحلول حتتضاءل، وممكن بعض الأطراف تصل لدرجة رفض التواصل معها.
1: باعتباركم في تحالف القوى المدنية لشرق السودان، فأنتم أقرب لتحالف صمود وقوى إعلان المبادئ. ما هو موقفكم من الخماسية؟
0: موقفنا المبدئي في تحالف القوى المدنية لشرق السودان هو إنه السلام أول الأولويات، ونحن على استعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة الممكن توصلنا إلى الأمن والحفاظ على كرامة الإنسان السوداني المهدرة اليوم بفعل الحرب والجرائم اللي بترتكبها حركة عالي كرتل الإرهابية وشركائهم الآخرين. وضمن الرؤية دي نحن بندعم تحالف صمود ونتحرك مع مكوناته، ونحن في حركة دؤوبة طوال السنوات الماضية وحتى اليوم للغاية دي، وتواصلنا مع كل من يرفع شعار وقف الحرب مستمر، وشاركنا في التواصل مع الخماسية ضمن السياق ده، ونحن على أمل إنه الآلية الخماسية تعود للمسار الصحيح وللمبادئ اللي نشأت عليها واللي هي مبادئ إعلان الرباعية. ونحن بنفتكر إنه في أطراف عندها تقدير جيد ضمن الخماسية، وينبغي تشجيع الأطراف دي عشان تتحرك بجدية وتمشي في الطريقة اللي وصلنا لحل. ما يشغل القوى المدنية اليوم وعلى رأس صمود ورؤيتها للمستقبل هو التواصل المستمر مع كل القوى السياسية والاجتماعية بغرض التوافق على رؤية تمضي بيننا للأمام. وفي السياق ده تم تحقيق تقدم كبير في تطوير إعلان نيروبي، وفي غضون أسابيع حتكون في أحداث أخرى أكثر أهمية، ومتوقع أن الناتج بتاعه يكون الوصول إلى توافقات أكبر وأكثر تحديدا. وبرضه في حركة مستمرة في التواصل مع كل القوى الدولية والإقليمية بما يساهم في الإسراع بالوصول لنتائج عملية وتصحيح المسار، وفي مؤشرات إيجابية كثيرة في السياق ده.
1: هنالك رأي بأن حكومة الأمر الواقع تسيطر على الخماسية التي ستعمل على نقل الحوار للداخل لتمكين البرهان من أن يكون رئيسا للسودان في الفترة المقبلة. ما صحة ذلك؟
0: هذه أحلام تعشعش في ذهن البعض من الغرتهم السلطة وما يتعلموا من دروس الحرب، وبيحلموا بالحفاظ على نظام الإقطاعيات وإمارات

0: الحرب السائد حاليا. لكن الواقع المأساوي بيقول إنه الحرب دمرت اقتصاد السودان ونشرت الكراهية واستدعت أيضا دول خارجية مصالحها متناقضة، وإنه تركيبة السودان من حيث المبدأ مبنية على التنوع الاجتماعي والسياسي، ولكل الأسباب دي ما ممكن تصل لأي سلام من دون تحقيق التوافق بين كل المكونات السياسية والاجتماعية. وبالتالي ما بفتكر إنه الخماسية أو غيرها ممكن تصل لدرجة التفكير وتتبنى أوهام الوقائع على الأرض بتثبت إنه هي غير ممكنة، إلا إذا كان المقابل هو استمرار الحرب واتساع دائرتها. نحن نناشد كل أطراف الحرب والقوى السياسية والمدنية بالجلوس والاتفاق على هدنة ومن ثم إطلاق حوار حول كل قضايا السودان، والحوار ده يقود لإنهاء الحرب والوصول لنظام للحكم ولتداول السلطة برضا وتوافق الجميع، ونفتكر ده المخرج الوحيد. وأي أفكار للإقصاء أو لاستمرار الوضعية الحالية والحرب والكراهية هو ما حيوصل البلد لنتيجة، وحيودي لمزيد من انسداد الأفق والقضاء على كل الفرص الممكنة للخروج من الوضع الحالي.
1: شكرا للأستاذ صالح عمار، وإلى أن نلتقي في مساحة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرمز.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا راديو،
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
10: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
9: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
10: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسي بظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهم ما تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
9: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
10: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه يعني، هو زول جاي نازح يعني، حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير انه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني انه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي يعني، بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج يعني. بعد ذاك لما نيجي عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف انه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة انه هو شهادة غير انه فياته ليفل او فياته مستوى اكاديمي، لانها دي سهلة يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وانا افتكر انه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي او معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف انه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
11: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
10: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت في الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
11: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
10: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان، من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشياء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني. يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات بي دي اف عبر الشبكه. يعني في 100 طريقه انه اختاروا الطريقه العظيمه بتاعه انه اللجنه تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولايه لولايه ولحد ونحن عندنا 18 ولايه، يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايره كم، دايره كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنه الماليه انتهت وبتجي سنه ماليه جديده. السنه الماليه الجديده دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنه الماليه اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنه بتاعت الاجور المجلس الاعلى للاجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص اصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
11: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب، وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
10: صراحه يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك هسه. يعني هسه دي اصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى رجعوا دي بالقله القليله رجعت انه زول شاف اشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
11: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.